0: أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهاد التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غادي يكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: ريم راديو، الاذاعه الاقرب اليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025، أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
11: ريم راديو.
9: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. وإلى العناوين: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة تقنين الإعلام بالنيجر توقعان اتفاقية إطار للشراكة. نسبة النمو الاقتصادي ترتفع ب 0.5% خلال الفصل الأول بجنوب إفريقيا. الاتحاد الأوروبي يبرم شراكة اقتصادية معززة مع دول إفريقية. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء خطر انتشار إيبولا في وسط إفريقيا. وفي تفاصيل إفريقيا هذا اليوم، وقعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش ورئيس المرصد الوطني للاتصال بالنيجر إبراهيم مانزو ديالو اتفاقية إطار لشراكة بين مؤسستي التقنين. وذكرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في بلاغ لها أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الإرادة المشتركة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرصد الوطني للاتصال بالنيجر في تعزيز التعاون المؤسساتي بين المغرب والنيجر في مجال حكامة الفضاء الإعلامي من خلال تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى وتقوية القدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه في سياق يتسم بالتحولات الرقمية وتنامي التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية والتدخلات الإعلامية، تؤكد هذه الاتفاقية الدور الأساسي لهيئات التقنين الإفريقية باعتبارها ضامنة لفضاء إعلامي حر ومسؤول وتعددي ومهني في خدمة المواطنين ولتعزيز المسار الديمقراطي وللاندماج الإفريقي. كما تكرس هذه الاتفاقية طموحا مشتركا يتمثل في جعل التقنين ليس قيدا بل رافعة لحماية كلمة الشعوب والسيادة الإعلامية وتمكين إفريقيا من امتلاك سرديتها الخاصة. سجل اقتصاد جنوب افريقيا نموا بنسبة 0.5% خلال الفصل الاول من سنة 2026 مدفوعا بانتعاش قطاعات المالية والعقارات وخدمات الشركات، وهو ما ساهم في تعويض الانكماش الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية وفق ما اعلنت عنه هيئة الاحصاء الوطنية. باقي التفاصيل مع نسرين افقيه.
11: الأداء المتواضع لاقتصاد جنوب إفريقيا جاء متجاوزا معدل النمو المسجل في الفصل الأخير من عام 2025 والبالغ 0.4%، في وقت كان فيه الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يتأثر الناتج الداخلي الإجمالي بحدة بسبب الارتفاعات المتتالية في تكاليف الأسمدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. هذه النسبة من النمو تعزى أساسا إلى فضل قطاع المالية والعقارات وخدمات الشركات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.9% مساهما ب 0.2 نقطة مئوية في إجمالي النمو العام. كما حقق قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري زيادة تقارب 4% بفضل ارتفاع إنتاج المحاصيل، فيما شهد قطاع المطاعم والفنادق انتعاشة ملموسة على غرار قطاعات النقل والتخزين والاتصالات. في المقابل تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8% حيث سجلت 5 فروع صناعية من أصل 10 أداء سلبيا، لا سيما المنتجات النفطية والكيميائية والمطاط والبلاستيك وصناعات التعدين والمنتجات الحديدية والفولاذية الأساسية والمعادن غير الحديدية والمنتجات المعدنية والآلات، فضلا عن قطاعات الخشب والمنتجات الخشبية والورق وصناعات النشر والطباعة.
13: أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة اقتصادية معززة مع جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشل بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول 27 وبلدان إفريقيا. المفوضية الأوروبية أكدت أن هذا الاتفاق، وهو الأول من نوعه الذي يوقعه الاتحاد الأوروبي مع شركاء من إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل مرجعا مهما للعلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وسيظل مفتوحا أمام انضمام بلدان أخرى من شرق إفريقيا وجنوبها. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذه الشراكة ستوفر إطارا متينا لتقريب الاتحاد الأوروبي من دول هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مع دعم اندماج اقتصادي إقليمي وقاري أكثر تقدما وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة من إفريقيا. وسيوفر اتفاق الشراكة الاقتصادية المعزز آفاقا جديدة للمستهلكين والمقاولات في القارتين، كما سيؤسس لإطار اقتصادي أكثر قابلية للتوقع وتنافسية واستدامة يرتكز على مجالات أساسية بالنسبة للاقتصادات الحديثة من قبيل الخدمات والرقمنة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا: نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالة طوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدات الإنسانية أمر ضروري لضمان استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على استماعكم وإلى اللقاء.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: ريم راديو. في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير الداخلية عبد

0: الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. شكل موضوع التحدية المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
4: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
3: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
5: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء، سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
3: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيقي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة

0: بعمل سوء أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: برواق باب فاس بسلا احسفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
4: هذه الأمسية اللي حاضر لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
3: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
5: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
3: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلام من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
8: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
7: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
8: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
7: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
3: بالنسبة لها المنطقة كانوا رحل هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
2: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
7: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
9: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان دفاع المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
12: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
11: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 ألف تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
12: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
11: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي، ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
7: غيم راديو.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي، وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأجدير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
13: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
7: غيم راديو. غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
6: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025، أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريان غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح حتى 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بن رباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش هائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
14: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
14: غيم راديو. الخبر من المصدر.
17: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
18: لا تنسى.
17: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
14: الأخبار على مدار الساعة.
15: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: ما
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كترتبط المناعة في السلوك والتفكير عند الفرد ارتباط وثيق بقدرته على التكيف مع الضغوط، هي نظام وقائي كيحمي العقل والنفس من الصدمات والأفكار السلبية، وهذا اللي كيمهد الطريق لردود أفعال متزنة كتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الصحة الجسدية وعلى قوة الجهاز المناعي. وهذا المفهوم ديال المناعة كينقسم لعدة ركائز أساسية كتكتمل مع بعضها البعض وكتشكل مناعة متكاملة عند الفرد. أولها المناعة النفسية والعقلية من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والأزمات بدون ما ينهار، ويقدر يشوف المشاكل كتحديات قابلة للحل ومشي نهايات مغلقة. من ركائز هذه المناعة أيضا التفكير الإيجابي الواقعي، أي توجيه الطاقات الفكرية نحو إيجاد الحلول وإدارة الإنفعالات وتجنب اجترار الأفكار السلبية والتوتر اللي كيرفع هرمونات الكورتيزول المسببة لضعف المناعة. من الركائز أيضا ديال المناعة المناعة السلوكية اللي كتعتبر خط الدفاع الأول عند كل فرد، فإدارة السلوكيات الوقائية كتكون في مجموعة ديال التصرفات اللي خاص يتخذها الفرد حتى يتجنب مصادر الأذى الجسدي والنفسي، مع طبعا تعديل بعض العادات غير الصحية بحال الانسحاب الاجتماعي أو المبالغة في ردود الأفعال اللي خاصها التنظيم الانفعالي القائم على الاستجابة الهادئة للمواقف. إذن المناعة ماشي حاجة مرتبطة فقط بالجسم ومحاربة الأمراض، ولكن كاين مناعة نفسية وفكرية كتساعد الفرد باش يواجه الصعوبات والتحديات اللي كيتعرض لها في الحياة، وهي كتعتبر نظام وقائي داخلي كيحمي العقل والنفس من تأثيرات سلبية، سواء كانت أفكار محبطة أو ضغوط نفسية أو صدمات عاطفية أو حتى تجارب قاسية ممكن تخلي الفرد يفقد السيطرة على التوازن دياله. أما المناعة الفكرية والسلوكية فكيعرفوها الخبراء على أنها القدرة ديال الفرد على المحافظة على استقرار النفسي وعلى تحليل المواقف بطريقة عقلانية وما يخليش الأفكار السلبية تسيطر عليه. والفرد اللي عنده هاد المناعة كيكون قادر يميز بين الحقيقة والوهم وبين النقد البناء والكلام الهدام، وكيعرف كيفاش يتعامل مع المشاكل بلا ما يفقد الثقة في راسه. والمناعة الفكرية كتبدأ من طريقة التفكير، ملي كيكون الفرد متعود يشوف الأمور من زوايا مختلفة وما كيتسرعش في الحكم على الأحداث كيولي أقل عرضة للتأثر بالأفكار السلبية. مثلا إذا فشل في شي تجربة دراسية أو مهنية ما كيشوفش هذا الفشل كنهاية الطريق، ولكن كيعتبره فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. هذا النوع ديال التفكير الإيجابي ما كيعنيش تجاهل الواقع، وإنما كيعني التعامل معاه بطريقة متوازنة. من جهة أخرى كيقول الخبراء أن السلوك كيلعب دور مهم في بناء هذه المناعة، فالفرد اللي كيمارس عادات صحية بحال تنظيم الوقت وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتواصل الإيجابي مع الآخرين كيكون أكثر قدرة على مقاومة التأثر والضغط النفسي. في المقابل السلوكيات السلبية بحال العزلة المفرطة والتشاؤم المستمر أو الاستسلام للمشاكل كتضعف المناعة النفسية وكتخلي الشخص أكثر هشاشة أمام الأزمات. والصدمات النفسية حسب دائما الخبراء كتعتبر من أكبر التحديات اللي كتواجه الفرد، مثلا فقدان شخص عزيز أو الفشل المتكرر أو التعرض لمواقف مؤلمة، ممكن كل هذه التحديات تخلي آثار عميقة في النفس، لكن المناعة الفكرية والسلوكية كيساعدوا الفرد على تجاوز هذه التجارب بالتدريج وماشي بالضرورة أنه ما يحسش بالحزن أو الألم، بل بالعكس كيعيش هاد المشاعر بشكل طبيعي، لكن ما كيخليهاش تتحكم في مستقبله أو توقفه على تحقيق أهدافه. ومن أهم عناصر المناعة النفسية هي ثقة الفرد بنفسه اللي كتخليه يعرف قيمته وما يربطش احترامه لراسه برأي الآخرين. هاد الفرد كيكون أكثر استقرار وقدرة على مواجهة الانتقادات والإخفاقات، لأن الثقة في النفس كتخليه يأمن بقدراته ويشوف أن أي مشكلة عندها حل وأن كل مرحلة صعبة ممكن يتجاوزها بالإرادة والعمل. كذلك الدعم الاجتماعي كيلعب دور أساسي في تعزيز المناعة النفسية، خاصة من الأسرة والأصدقاء والأساتذة أو الزملاء الإيجابيين. فكل هادو كيشكلوا شبكة دعم كتساعد الفرد من اللي كيكون محتاج للمساندة ومشاركة مشاعره وأفكاره مع أفراد موثوق فيهم. هذا الأمر كيخفف من حدة الضغوط النفسية وكيعطيه إحساس بالأمان والانتماء. في العصر الحالي ولات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر كبير للمعلومات والأفكار، لكن في بعض الأحيان كتكون كذلك مصدر للضغط النفسي والمقارنات السلبية، وهذا الشيء كيولد الإحباط وعدم الرضا. هنا كتبرز أهمية المناعة الفكرية اللي كتخلي الفرد واعي بأن اللي كيتنشر في العالم الرقمي ماشي دائما هو الواقع الكامل. فالمناعة السلوكية والفكرية هي درع واقي كيحمي الفرد من الانهيار أمام الصدمات والأفكار السلبية من خلال التعلم المستمر، حتى يقدر يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات وتفاؤل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
14: أخبار المغرب والعالم.
19: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
20: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
19: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
20: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء، الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
19: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
14: ريم راديو.
21: ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
22: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
21: ريم راديو.
23: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة، بكل من عمالات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفي جي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: شكل موضوع التحدية المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
20: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي غزا جميع الميادين ولا بد من الطبيب، لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات، فهاد الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بتحسيس واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض وكيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
19: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
21: هاد الندوة عندها هدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء، الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم ملي نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل في هاد الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
19: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
24: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
25: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العالمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
25: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
7: غيم راديو،

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
3: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
2: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
3: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
2: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: برواق باب فاس بسلاء احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
6: هذه الأمسية اللي حاضر ليها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجلات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
5: اللقاء شكل مناسبة لتقديم 3 دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
7: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
5: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
9: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة، بكل منها مرات أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان مجرادة وفيقي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء.

0: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
1: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
0: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
1: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأجدير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقات

0: علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود من نفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: بشراكة مغربية ألمانية، قلعة صراغنة تحتضن محطة جديدة لتسريع الانتقال الرقمي للمقاولات. استطلاع بنك المغرب للظرفية يرصد استقرارا في الانتاج وطفرة في طلبيات قطاع الميكانيك. إرساء اقتصاد دائري في قطاع النسيج المغربي يتيح جذب ملياري دولار من الاستثمارات. والبداية من قلعة صراغنة، حيث شكل اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة برنامج دي جي تي بي ام او بجهة مراكش آسفي خطوة جديدة نحو بناء منظومة جهوية مندمجة تدعم الابتكار وروح المقاولة. اللقاء ركز على آلية تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير كفاءاتها التنافسية. نادية الأحمر تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: هذا اللقاء المنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حول موضوع تسريع التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يروم تسليط الضوء على التجارب الناجحة وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بناء منظومة جهوية مندمجة خدمة للابتكار وروح المقاولة. هذا وأكد عامل إقليم اليوسفية سمير اليزيدي في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن التحول الرقمي أضحى اليوم رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين أداء المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار وتشجيع روح المقاولة وخاصة لدى الشباب. هذا واعتبر في السياق ذاته أن البرنامج يعد مبادرة نوعية لمواكبة هذه المقاولات وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن إقليم قلعة صراغنة يشهد إحداث مؤسسات ومرافق متخصصة لمواكبة هذا التحول وتعزيز دينامية ريادة الأعمال والابتكار، من بينها إحداث حاضنتين لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع الذين يستفيدون أيضا من برامج للتكوين والمواكبة وتطوير المهارات، بما يساهم في الرفع من كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
3: إلى سياق السياسة النقدية والظرفية الاقتصادية، أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي بالمغرب سجل استقرارا خلال شهر أبريل 2026 وفق نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية. وأوضح البنك أن الإنتاج والمبيعات حافظ على مستويات مستقرة، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78%. وعلى المستوى القطاعي ارتفع الإنتاج في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما تراجع في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع الصناعية باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرتقب أن يشهد تراجعا في الإنتاج واستقرارا في المبيعات. كما أشار بنك المغرب إلى أن نحو 29% من المقاولات تعبر عن حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة. ختاما، كشف تشخيص للقطاع الخاص الذي قدمته مجموعة البنك الدولي بالرباط في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية. زينب بوعدي في المتابعة.
0: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة موجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل. وكشفت دراسة أنجزت في إطار البرنامج أن ما يصل إلى 75% من هؤلاء الجامعين يمكن أن ينتقلوا إلى القطاع المهيكل في غضون 5 سنوات إذا استفادوا من دعم مؤسساتي ملائم، مما سيمكن من إرساء قاعدة أكثر استقرارا للاقتصاد الدائري وتوفير أمن اقتصادي جديد لبعض العمال الأكثر هشاشة في المغرب.
3: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو .ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في جلسة تشريعية صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
7: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
10: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
7: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
10: بفيينا. جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025، أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريان غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح حتى 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
12: بالنسبة له المنطقة كانوا روح هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عاد عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطمطار.
11: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: أهلا بكم في فقرتكم محطات ثقافية لهذا اليوم، وأرافقكم أنا سارة بن جعفر في هذه الجولة الثقافية. والبداية من العرائش التي تستعد لاحتضان الفعاليات الاحتفالية للدورة 15 لمهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات يومي 20 من يونيو بالرباط والواحد 21 بالعرائش. وينطلق برنامج المهرجان من الرباط يوم 20 من يونيو في محطة فنية تشمل الاحتفاء بها كعاصمة الثقافة ومدينة الأنوار. أما في يوم 21 بالعرائش فسيتم تنظيم ورشات ثقافية للتعريف بالموروث المغربي واحتفالا شعبيا يبرز العمق التاريخي للمدينة. المهرجان يفتح نافذة خاصة على التراث الموسيقي للمنطقة الإيبيرو أمريكية، وتتميز هذه الدورة بمشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعدد من دول العالم، كما تأتي في سياق وطني ودولي يبرز المكانة التي أصبح يحتلها المغرب كبلد منفتح على محيطه الإفريقي والعربي باعتباره جسرا للتواصل الثقافي بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. إلى الرباط التي تفتتح المعرض الفني انطباعات الأساتذة المنظم بشراكة مع دار النشر برحول بحضور عدد من الفنانين والفاعلين الثقافيين وعشاق التصوير الفوتوغرافي. المعرض يقدم مجموعة استثنائية من الأعمال محدودة التوزيع من المنحوتات الحجرية والمائية، ويهدف المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 10 من يوليو المقبل حسب المنظمين إلى إتاحة الولوج إلى أعمال كبار أساتذة الفن المعاصر المغربي وتخصيص جزء من عائدات المبيعات لتمويل اقتناء مجموعة مواد فنية وإنشاء مكتبة متخصصة في الفنون، وذلك في إطار مشروع تشرف عليه جمعية تراثنا لفائدة الأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية محدودة الدخل. دائما بالعاصمة، افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث الذي يحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني المنظم بمبادرة من مركز الدراسات والأبحاث والتراث الأركيولوجي والأنثروبولوجي للأطلس المتوسط بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل. هذه الدورة تقترح برمجة غنية ومتنوعة من خلال عرض 22 فيلما وثائقيا يسلط الضوء على مسار تطور الإنسان والتحولات الحضارية والثقافية التي عرفتها الإنسانية عبر مختلف الحقب التاريخية، إلى جانب فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين والمختصين في مجال التراث عبر تنظيم ندوات علمية بمشاركة أركيولوجيين ومهندسين معماريين وباحثين دوليين. نهاية محطتنا الثقافية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
7: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
15: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان دفاع المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
7: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
4: هذه الأمسية اللي حاضر لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
3: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
5: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسي، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
3: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
1: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
5: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
4: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
5: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
4: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان مجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 ليلا.
3: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. بخنيفرة المصادقة على 23 مشروعا للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
10: عقدة الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة اللي هي نقطة قرى الصيادين واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
9: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية، وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرات الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يسخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهام ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
11: المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخية التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو الموائد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب، وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
12: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
13: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي ميادين ولا بد من الطبيب، لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحط واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم ما كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
14: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
15: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء، الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم من نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
14: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
16: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025، أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح حتى 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
17: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
6: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
17: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
6: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
19: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة. إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي. والبداية من الجديدة التي تحتضن فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.

0: استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
1: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر ماي أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة في كل من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال خلال الشهر الماضي، بعدما دفعت كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في أنحاء واسعة من غرب أوروبا. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة تأتي هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر.

0: وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة من مرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
2: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفتي المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
7: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
8: بالنسبة لأهل المنطقة كانوا روح هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
7: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة. لك
6: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
9: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
10: هاد الأمسية اللي حاضر ليها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
9: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية وهي فخاغمون دو في لعائشة بالعربي والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
11: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
9: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
6: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
13: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
12: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
13: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
12: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
13: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. واهم حاجة هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضية.
12: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
13: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة دياله، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة دياله وكيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة دياله وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هاد النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الإصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد الا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
12: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
13: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
12: يعني ضروري
13: ضروري الاستمرار.
12: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
13: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدمها الانسان يا يعني في العياده يكي يخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال التروي الطبي معنا في العياده باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال التروي الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش ان يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
14: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا التروي الطبي الرياضي؟
13: التروي الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
14: واش ممكن التروي الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
13: بالنسبه للرياضي المحترف التروي الطبي هو الصديق الاول، شرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
14: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في التروي الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
13: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
14: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
6: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاص نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
5: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث، إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
4: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
5: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
4: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريال. ريم راديو خلال المونديال.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 ليلا.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو.
9: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
10: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
11: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي غزا جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات، فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم ما كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
10: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
11: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
10: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
13: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية، أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025، أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح حتى 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تتجه السلطات في اليابان إلى تشديد الرقابة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالتحقق من السن وتقييد بعض المزايا المتاحة للقاصرين دون اللجوء إلى حظر شامل على أساس السن، وذلك حسب مسودة تقرير حكومي تم تقديمه مؤخرا. الوثيقة التي أعدتها مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الاتصالات توصي باتخاذ تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل والحد من إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء المخاطر التي تهدد صحتهم العقلية والبدنية. تأتي هذه المبادرة في سياق مخاوف متزايدة بشأن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ولا سيما أثارها الضارة. واستبعد فريق الخبراء فكرة فرض حظر عام على أساس السن، معتبرا أن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل أيضا أداة مهمة للتواصل. وحتى الآن كانت التدابير القائمة تعتمد بشكل أساسي على خدمات التصفية التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة لحجب الوصول إلى المواقع الخطيرة، بالإضافة إلى الرقابة الأبوية. وسيتعين على وكالة شؤون الأطفال والأسر في اليابان تحديد التدابير التي يجب اتخاذها وتقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمواكبة هذه التغييرات. يأتي هذا القرار في سياق نقاش دولي متزايد حول حماية القاصرين على الانترنت. وفي دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، تلتها عدة دول منها إندونيسيا والبرازيل.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
3: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
2: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
3: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
2: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو. أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجناة ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر
1: ريم
4: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، وإلى العناوين. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة تقنين الإعلام بالنيجر توقعان اتفاقية إطار للشراكة. نسبة النمو الاقتصادي ترتفع ب 0.5% خلال الفصل الأول بجنوب إفريقيا. الاتحاد الأوروبي يبرم شراكة اقتصادية معززة مع دول إفريقية. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء خطر انتشار إيبولا في وسط إفريقيا. وفي تفاصيل إفريقيا هذا اليوم، وقعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش ورئيس المرصد الوطني للاتصال بالنيجر إبراهيم مانزو ديالو اتفاقية إطار للشراكة بين مؤسستي التقنين. وذكرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في بلاغ لها أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الإرادة المشتركة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمرصد الوطني للاتصال بالنيجر في تعزيز التعاون المؤسساتي بين المغرب والنيجر في مجال حكامة الفضاء الإعلامي من خلال تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى وتقوية القدرات. وأضاف المصدر ذاته أنه في سياق يتسم بالتحولات الرقمية وتنامي التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية والتدخلات الإعلامية، تؤكد هذه الاتفاقية الدور الأساسي لهيئات التقنين الإفريقية باعتبارها ضامنة لفضاء إعلامي الحر ومسؤول وتعددي ومهني في خدمة المواطنين ولتعزيز المسار الديمقراطي وللاندماج الإفريقي. كما تكرس هذه الاتفاقية طموحا مشتركا يتمثل في جعل التقنين ليس قيدا بل رافعة لحماية كلمة الشعوب والسيادة الإعلامية وتمكين إفريقيا من امتلاك سرديتها الخاصة. سجل اقتصاد جنوب أفريقيا نموا بنسبة 0.5% خلال الفصل الأول من سنة 2026 مدفوعا بانتعاش قطاعات المالية والعقارات وخدمات الشركات، وهو ما ساهم في تعويض الانكماش الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية وفق ما أعلنت عنه هيئة الإحصاء الوطنية. باقي التفاصيل مع نسرين أفقيه.
8: الأداء المتواضع لاقتصاد جنوب أفريقيا جاء متجاوزا معدل النمو المسجل في الفصل الأخير من عام 2025 والبالغ 0.4%، في وقت كان فيه الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يتأثر الناتج الداخلي الإجمالي بحدة بسبب الارتفاعات المتتالية في تكاليف الأسمدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. هذه

0: المبيعات التحويلية بنسبة 0.8%، حيث سجلت 5 فروع صناعية من أصل 10 أداء سلبيا، لا سيما المنتجات النفطية والكيميائية والمطاط والبلاستيك وصناعات التعدين والمنتجات الحديدية والفولاذية الأساسية والمعادن غير الحديدية والمنتجات المعدنية والآلات، فضلا عن قطاعات الخشب والمنتجات الخشبية والورق وصناعات النشر والطباعة.
1: أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة اقتصادية معززة مع جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشل بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول 27 وبلدان إفريقيا. المفوضية الأوروبية أكدت أن هذا الاتفاق وهو الأول من نوعه الذي يوقعه الاتحاد الأوروبي مع شركاء من إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل مرجعا مهما للعلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وسيظل مفتوحا أمام انضمام بلدان أخرى من شرق إفريقيا وجنوبها. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذه الشراكة ستوفر إطارا متينا لتقريب الاتحاد الأوروبي من دول هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مع دعم اندماج اقتصادي إقليمي وقاري أكثر تقدما وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة من إفريقيا. وسيوفر اتفاق الشراكة الاقتصادية المعزز آفاقا جديدة للمستهلكين والمقاولات في القارتين، كما سيؤسس لإطار اقتصادي أكثر قابلية للتوقع وتنافسية واستدامة يرتكز على مجالات أساسية بالنسبة للاقتصادات الحديثة من قبيل الخدمات والرقمنة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء خطر انتشار وباء إيبولا في منطقة وسط إفريقيا. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول منطقة وسط إفريقيا: نحن قلقون بشأن وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشأن خطر انتشاره في المنطقة الفرعية. وأشارت المسؤولة الأممية نقلا عن منسق الإغاثة في حالة طوارئ توم فليتشر إلى أن هذه المنطقة الإفريقية تمثل واحدة من أكثر بيئات العمل صعوبة في العالم بالنسبة للأنشطة الحيوية التي تقوم بها المجموعة الإنسانية. ولفتت إلى أن حرية حركة العاملين في مجالي الصحة والمساعدات الإنسانية أمر ضروري لضمان استجابة فعالة في مواجهة إيبولا، مؤكدة على ضرورة التنسيق الإقليمي وزيادة الدعم الدولي لكبح انتشار هذا الوباء. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على استماعكم وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي

0: بين بلدان ضفتي المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
4: بالنسبة لها المنطقة كانوا رحل هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
3: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس مرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة. لك
2: ريم راديو. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي، وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
0: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديدة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان ضفة المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو، غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كترتبط المناعة في السلوك والتفكير عند الفرد ارتباط وثيق بقدرته على التكيف مع الضغوط، هي نظام وقائي كيحمي العقل والنفس من الصدمات والأفكار السلبية، وهذا اللي كيمهد الطريق لردود أفعال متزنة كتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الصحة الجسدية وعلى قوة الجهاز المناعي. وهذا المفهوم ديال المناعة كينقسم لعدة ركائز أساسية كتكتمل مع بعضها البعض وكتشكل مناعة متكاملة عند الفرد. أولها المناعة النفسية والعقلية من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والأزمات بدون ما ينهار، ويقدر يشوف المشاكل كتحديات قابلة للحل ومشي نهايات مغلقة. من ركائز هذه المناعة أيضا التفكير الإيجابي الواقعي، أي توجيه الطاقات الفكرية نحو إيجاد الحلول وإدارة الإنفعالات وتجنب اجترار الأفكار السلبية والتوتر اللي كيرفع هرمونات الكورتيزول المسببة لضعف المناعة. من الركائز أيضا ديال المناعة، المناعة السلوكية اللي كتعتبر خط الدفاع الأول عند كل فرد. فإدارة السلوكيات الوقائية كتكون في مجموعة ديال التصرفات اللي خاص يتخذها الفرد حتى يتجنب مصادر الأذى الجسدي والنفسي، مع طبعا تعديل بعض العادات غير الصحية بحال الانسحاب الاجتماعي أو المبالغة في ردود الأفعال اللي خاصها التنظيم الانفعالي القائم على الاستجابة الهادئة للمواقف. إذن المناعة ماشي حاجة مرتبطة فقط بالجسم ومحاربة الأمراض، ولكن كاينة مناعة نفسية وفكرية كتساعد الفرد باش يواجه الصعوبات والتحديات اللي كيتعرض لها في الحياة، وهي كتعتبر نظام وقائي داخلي كيحمي العقل والنفس من تأثيرات سلبية، سواء كانت أفكار محبطة أو ضغوط نفسية أو صدمات عاطفية أو حتى تجارب قاسية ممكن تخلي الفرد يفقد السيطرة على التوازن ديالو. أما المناعة الفكرية والسلوكية فكيعرفوها الخبراء على أنها القدرة ديال الفرد على المحافظة على استقراره النفسي وعلى تحليل المواقف بطريقة عقلانية وما يخليش الأفكار السلبية تسيطر عليه. والفرد اللي عنده هاد المناعة كيكون قادر يميز بين الحقيقة والوهم وبين النقد البناء والكلام الهدام، وكيعرف كيفاش يتعامل مع المشاكل بلا ما يفقد الثقة في راسه. والمناعة الفكرية كتبدأ من طريقة التفكير، ملي كيكون الفرد متعود يشوف الأمور من زوايا مختلفة وما كيتسرعش في الحكم على الأحداث كيولي أقل عرضة للتأثر بالأفكار السلبية. مثلا إذا فشل في شي تجربة دراسية أو مهنية ما كيشوفش هذا الفشل كنهاية الطريق، ولكن كيعتبره فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. هاد النوع ديال التفكير الإيجابي ما كيعنيش تجاهل الواقع، وإنما كيعني التعامل معاه بطريقة متوازنة. من جهة أخرى كيقولوا الخبراء أن السلوك كيلعب دور مهم في بناء هاد المناعة، فالفرد اللي كيمارس عادات صحية بحال تنظيم الوقت وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتواصل الإيجابي مع الآخرين كيكون أكثر قدرة على مقاومة التأثر والضغط النفسي. في المقابل السلوكيات السلبية بحال العزلة المفرطة والتشاؤم المستمر أو الاستسلام للمشاكل كتضعف المناعة النفسية وكتخلي الشخص أكثر هشاشة أمام الأزمات. والصدمات النفسية حسب دائما الخبراء كتعتبر من أكبر التحديات اللي كتواجه الفرد، مثلا فقدان شخص عزيز أو الفشل المتكرر أو التعرض لمواقف مؤلمة. ممكن كل هالتحديات تخلي آثار عميقة في النفس، لكن المناعة الفكرية والسلوكية كيساعدوا الفرد على تجاوز هالتجارب بالتدريج وماشي بالضرورة أنه ما يحسش بالحزن أو الألم، بل بالعكس كيعيش هاد المشاعر بشكل طبيعي، لكن ما كيخليهاش تتحكم في مستقبله أو توقفه على تحقيق أهدافه. ومن أهم عناصر المناعة النفسية هي ثقة الفرد بنفسه اللي كتخليه يعرف قيمته وما يربطش احترامه لراسه برأي الآخرين. هاد الفرد كيكون أكثر استقرار وقدرة على مواجهة الانتقادات والإخفاقات، لأن الثقة في النفس كتخليه يؤمن بقدراته ويشوف أن أي مشكلة عندها حل وأن كل مرحلة صعبة ممكن يتجاوزها بالإرادة والعمل. كذلك الدعم الاجتماعي كيلعب دور أساسي في تعزيز المناعة النفسية، خاصة من الأسرة والأصدقاء والأساتذة أو الزملاء الإيجابيين، فكل هادو كيشكلوا شبكة دعم كتساعد الفرد ملي كيكون محتاج للمساندة ومشاركة مشاعره وأفكاره مع أفراد موثوق فيهم. هاد الأمر كيخفف من حدة الضغوط النفسية وكيعطيه إحساس بالأمان والانتماء. في العصر الحالي ولات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر كبير للمعلومات والأفكار، لكن في بعض الأحيان كتكون كذلك مصدر للضغط النفسي والمقارنات السلبية، وهذا الشيء كيولد الإحباط وعدم الرضا. هنا كتبرز أهمية المناعة الفكرية اللي كتخلي الفرد واعي بأن اللي كيتنشر في العالم الرقمي ماشي دائما هو الواقع الكامل. فالمناعة السلوكية والفكرية هي درع واقي كيحمي الفرد من الانهيار أمام الصدمات والأفكار السلبية من خلال التعلم المستمر، حتى يقدر يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات وتفاؤل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: برواق باب فاس بسلاء احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
6: هذه الأمسية اللي حاضر لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
2: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
7: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسي، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
2: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
9: بالنسبة لها المنطقة كانوا رحل هون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما دخل السحاب، هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عاد عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
8: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
12: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
11: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
12: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
11: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
3: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
15: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: بشراكة مغربية ألمانية، قلعة صراغنة تحتضن محطة جديدة لتسريع الانتقال الرقمي للمقاولات. استطلاع بنك المغرب للظرفية يرصد استقرارا في الانتاج وطفرة في طلبيات قطاع الميكانيك. إرساء اقتصاد دائري في قطاع النسيج المغربي يتيح جذب ملياري دولار من الاستثمارات. والبداية من قلعة صراغنة، حيث شكل اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة برنامج دي جي تي بي ام او بجهة مراكش آسفي خطوة جديدة نحو بناء منظومة جهوية مندمجة تدعم الابتكار وروح المقاولة. اللقاء ركز على آلية تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير كفاءاتها التنافسية. نادية الأحمر تطلعنا على باقي التفاصيل.
16: هذا اللقاء المنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفية بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حول موضوع تسريع التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. يروم تسليط الضوء على التجارب الناجحة وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بناء منظومة جهوية مندمجة خدمة للابتكار وروح المقاولة. هذا وأكد عامل إقليم اليوسفية سمير اليزيدي في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن التحول الرقمي أضحى اليوم رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين أداء المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار وتشجيع روح المقاولة وخاصة لدى الشباب. هذا واعتبر في السياق ذاته أن البرنامج يعد مبادرة نوعية لمواكبة هذه المقاولات وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن إقليم قلعة صراغنة يشهد إحداث مؤسسات ومرافق متخصصة لمواكبة هذا التحول وتعزيز دينامية ريادة الأعمال والابتكار، من بينها إحداث حاضنتين لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع الذين يستفيدون أيضا من برامج للتكوين والمواكبة وتطوير المهارات، بما يساهم في الرفع من كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
15: إلى السياسة النقدية والظرفية الاقتصادية، أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي بالمغرب سجل استقرارا خلال شهر أبريل 2026 وفق نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية. وأوضح البنك أن الإنتاج والمبيعات حافظ على مستويات مستقرة، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78%. وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الإنتاج في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما تراجع في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع الصناعية باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرتقب أن يشهد تراجعا في الإنتاج واستقرارا في المبيعات. كما أشار بنك المغرب إلى أن نحو 29% من المقاولات تعبر عن حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة. ختاما، كشف تشخيص للقطاع الخاص الذي قدمته مجموعة البنك الدولي بالرباط في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية. زينب بوعادي في المتابعة.
13: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة موجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل. وكشفت دراسة أنجزت في إطار البرنامج أن ما يصل إلى 75% من هؤلاء الجامعين يمكن أن ينتقلوا إلى القطاع المهيكل في غضون 5 سنوات إذا استفادوا من دعم المؤسسات الملائم، مما سيمكن من إرساء قاعدة أكثر استقرارا للاقتصاد الدائري وتوفير أمن اقتصادي جديد لبعض العمال الأكثر هشاشة في المغرب.
15: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و15 درجة من مرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنجة والعرائش هائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
21: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي غزا جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهاد الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بتحسيس واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض وكيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
20: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
22: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء، الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم ملي نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل في هاد الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
20: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
23: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
24: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
25: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث، إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
24: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
25: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
24: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وأكد مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
19: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
19: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في

0: الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025 أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنحت 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيقي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 ليلا.
1: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العلمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته.

0: مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: شكل موضوع التحدية المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
4: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
3: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
5: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
3: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: برواق باب فاس بسلاء احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
7: هاد الأمسية اللي حاضر ليها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
3: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغمون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
8: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
3: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلا من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
10: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان دفاع المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
0: الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام، وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
3: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث. إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
2: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
3: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
2: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وكذا مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكانا الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب، مبرزا دعم الرئيس ترامب الراسخ لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطن تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
7: بالنسبة له المنطقة كانوا روحها لهون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
6: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي، وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
10: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
9: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
10: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية دياله والقوة العضلية دياله والتأهيل الوظيفي دياله بالتدريج.
9: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
10: فعلا الترويض الطبي هو واحد كي قلنا مهنه اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيراتيف وكاين بريفونتيف يعني وقائي وعلاجي، واهم حاجه هي وقائي لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حاله صحيه جيده، والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضيه.
11: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالالم وما كيلتجؤوش او ربما كيكونوا في حاجه للترويض الطبي وما كيلتجؤوش عند مروض طبي؟
10: كاين جوج انواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالالم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الاحيان انه كيفاقم الاصابه ديالو بعد ما انه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقه سريعه، كيولي كيكبل الاصابه ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعمليه لانه ما جاش في الوقت المناسب. او كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب شخص الحاله ديالو وعطى وصفه للترويض الطبي وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص ما كيكملش التاهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
11: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
10: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا، عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني راك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
11: يعني ضروري
10: ضروري الاستمرار.
11: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
10: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه كيخدمها الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
11: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
10: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
11: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
10: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي راه هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
11: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
10: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
11: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
12: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية، أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025، أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح حتى 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
16: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
14: ريم راديو، الخبر من المصدر.
17: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيجي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة 7 صباحا إلى غاية 11 ليلا.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
13: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأكادير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا. غيم راديو.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لذاك الشيء اللي يمكن يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تتجه السلطات في اليابان إلى تشديد الرقابة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالتحقق من السن وتقييد بعض المزايا المتاحة للقاصرين دون اللجوء إلى حظر شامل على أساس السن، وذلك حسب مسودة تقرير حكومي تم تقديمه مؤخرا. الوثيقة التي أعدتها مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الاتصالات توصي باتخاذ تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل والحد من إدمانهم على شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء المخاطر التي تهدد صحتهم العقلية والبدنية. تأتي هذه المبادرة في سياق مخاوف متزايدة بشأن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ولا سيما أثارها الضارة. واستبعد فريق الخبراء فكرة فرض حظر عام على أساس السن، معتبرا أن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل أيضا أداة مهمة للتواصل. وحتى الآن كانت التدابير القائمة تعتمد بشكل أساسي على خدمات التصفية التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة لحجب الوصول إلى المواقع الخطيرة، بالإضافة إلى الرقابة الأبوية. وسيتعين على وكالة شؤون الأطفال والأسر في اليابان تحديد التدابير التي يجب اتخاذها وتقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمواكبة هذه التغييرات. يأتي هذا القرار في سياق نقاش دولي متزايد حول حماية القاصرين على الانترنت. وفي دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، تلتها عدة دول منها إندونيسيا والبرازيل.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة، بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة من مرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: يا لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
7: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
4: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76 900 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
7: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
4: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي ويقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة
8: هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطن تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
10: بالنسبة له المنطقة كانوا روحها لهون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطان.
9: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
3: غريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبة رياح قوية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى قدد برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية وزكورة وطاطا وأسزاك وسمارة وبجدور وأوسرد وود الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد من 20 إلى 25 ملم وهبات رياح محليا قوية بعملات وأقاليم بنوان وجرادة وفيقي وميدلت اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كم بالساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة غدا الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث يؤكد أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة. الدبلوماسي الأمريكي سجل أن المغرب هو أقدم صديق للولايات المتحدة، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة جريئة أبانت عن رؤية وريادة المغرب وأرست بذلك أسس شراكة تستمر لقرابة قرنين ونصف، متابعا قائلا: اليوم أصبحت شراكتنا أقوى من أي وقت مضى. السفير الأمريكي لفت إلى أن الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب تقف بحزم إلى جانب المغرب

0: حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكل موضوع التحديات المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية محور لقاء علمي عقد بمدينة العيون. اللقاء عرف حضور أطباء وأساتذة وباحثين وطلبة علوم الصحة بالإضافة إلى مهنيي القطاع لمناقشة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع الطبي حاليا نتيجة التطور السريع للتقنيات الرقمية.
5: هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني كنعرفوا بأن الذكاء الاصطناعي يغزى جميع الميادين، ولا بد من الطبيب لأنه دائما الصحة كتجيه في الأولويات. فهذه الأولويات كنبغيو نحطوا واحد التحسيس، لأن لا بد من الأطباء الآن أنه يكون عندهم واحد التكوين، ما بقاوش غير بالتحسيس، واحد التكوين، لأنهم كيواجهوا واحد الموجة جديدة اللي غتغير تماما كيفاش كيتعامل الطبيب مع المريض، كيفاش كيقوم بالعلاج ديالو.
4: وسلط هذا اللقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة تشمل المساعدة التشخيصية والطب التنبؤي وتحليل البيانات الطبية والعلاجات الشخصية وتحسين تنظيم الرعاية الصحية.
6: هاد الندوة عندها الهدف ديالها هو تحسيس الرأي العام وتحسيس الأطباء سواء الخاصين أو العامين، كذلك الطلبة الأساتذة في الكلية، أنهم يعرفوا بأن اليوم نتكلموا على الطب وتنتكلموا على الصحة لازم أننا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين، سواء في العلاج أو في الأدوية أو في التشخيص كذلك.
4: هذا اللقاء يندرج في إطار مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار والنقاش العلمي حول التقنية الناشئة وإعداد أطر مستقبلية في مجال الحماية الصحية لمواكبة التحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية تدريجيا على مستوى العالم.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وفي عناوينها: بشراكة مغربية ألمانية قلعت سراغنة تحتضن محطة جديدة لتسريع الانتقال الرقمي للمقاولات. استطلاع بنك المغرب للظرفية يرصد استقرارا في الانتاج وطفرة في طلبيات قطاع الميكانيك. إرساء اقتصاد دائري في قطاع النسيج المغربي يتيح جذب ملياري دولار من الاستثمارات. والبداية من قلعة سراغنة، حيث شكل اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة برنامج دي جي تي بي ام او بجهة مراكش آسفي خطوة جديدة نحو بناء منظومة جهوية مندمجة تدعم الابتكار وروح المقاولة. اللقاء ركز على آلية تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة

0: الصغرى والمتوسطة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير كفاءاتها التنافسية. نادية الأحمر تطلعنا على باقي التفاصيل.
1: هذا اللقاء المنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفية بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول موضوع تسريع التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يروم تسليط الضوء على التجارب الناجحة وتحديد التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال الرقمية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بناء منظومة جهوية مندمجة خدمة للابتكار وروح المقاولة. هذا وأكد عامل إقليم اليوسفية سمير اليزيدي في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن التحول الرقمي أضحى اليوم رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين أداء المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار وتشجيع روح المقاولة وخاصة لدى الشباب. هذا واعتبر في السياق ذاته أن البرنامج يعد مبادرة نوعية لمواكبة هذه المقاولات وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن إقليم قلعة سراغنة يشهد إحداث مؤسسات ومرافق متخصصة لمواكبة هذا التحول وتعزيز دينامية ريادة الأعمال والابتكار، من بينها إحداث حاضنتين لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع الذين يستفيدون أيضا من برامج للتكوين والمواكبة وتطوير المهارات بما يساهم في الرفع من كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
0: إلى السياسة النقدية والظرفية الاقتصادية، أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي بالمغرب سجل استقرارا خلال شهر أبريل 2026 وفق نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية. وأوضح البنك أن الإنتاج والمبيعات حافظ على مستويات مستقرة، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78%. وعلى المستوى القطاعي ارتفع الإنتاج في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما تراجع في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم الفروع الصناعية باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرتقب أن يشهد تراجعا في الإنتاج واستقرارا في المبيعات. كما أشار بنك المغرب إلى أن نحو 29% من المقاولات تعبر عن حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة. ختاما، كشف تشخيص للقطاع الخاص الذي قدمته مجموعة البنك الدولي بالرباط في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية. زينب بوعادي في المتابعة.
2: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة موجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل. وكشفت دراسة أنجزت في إطار البرنامج أن ما يصل إلى 75% من هؤلاء الجامعين يمكن أن ينتقلوا إلى القطاع المهيكل في غضون 5 سنوات إذا استفادوا من دعم مؤسساتي ملائم، مما سيمكن من إرساء قاعدة أكثر استقرارا للاقتصاد الدائري وتوفير أمن اقتصادي جديد لبعض العمال الأكثر هشاشة في المغرب.
0: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
6: هذه الأمسية اللي حاضر ليها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
5: اللقاء شكل مناسبة لتقديم 3 دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
7: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها هو بالزجل، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
5: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلام من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
9: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجنات ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى هذا يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بالرباط أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية مشتركة للمستقبل. وقالت السيدة بن علي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية بموقع شارل التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة: هدفنا المشترك ليس فقط تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا المساهمة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة بما يعود بالنفع على شعبينا ومنطقتينا. وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا، مبرزة أن البلدين يواصلان عملهما المشترك داخل الأطر متعددة الأطراف لتعزيز المرونة والنمو والازدهار المشترك. وأبرزت أن الاحتفال بالعيد الوطني الأمريكي يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الشراكة الفريدة التي تربط البلدين، مذكرة بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، مكرسا بذلك مكانته كأحد أعرق حلفاء أمريكا.
4: غيم راديو. غيم راديو.
10: الخبر من المصدر.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بجنوب الشرق للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس والغرب والماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل منطقة سوس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وكذا بالساحل المتوسطي، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 9 درجات و15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 درجة و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
10: الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
14: هو لقاء سنوي دأبت الجمعية البلجيكية أصدقاء المغرب على تنظيمه، لقاء سلط الضوء على الثراء ومتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وبلجيكا بشكل عام وبين المغرب وجهة بروكسل العاصمة على وجه الخصوص.
15: سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها للمشاركة في هذا الحدث، إنه حدث استثنائي لأنه يجسد بشكل ملموس وحقيقي التقارب بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
14: وبهذه المناسبة أكد سفير المغرب لدى مملكة بلجيكا والدقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أن الروابط بين الشعبين المغربي والبلجيكي تزداد قوة بفضل الدينامية السياسية المتميزة التي تجسدت في الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر الماضي من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين. كما نوه السفير بالدور الذي تتطلع به جمعية أصدقاء المغرب في تعزيز وإغناء العلاقات بين البلدين.
15: جمعية أصدقاء المغرب هي قبل كل شيء فضاء للقاء والحوار والتقارب، يهدف إلى بناء مستقبل أكثر انسجاما من خلال تقاسم الثقافة واكتشاف غنى الاختلافات والتأكيد على قوة القيم المشتركة.
14: اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على الدور الذي تتطلع به الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا في تعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين المملكتين، وكذا مساهمة المجتمع المدني كعامل لإغناء الروابط الثنائية ودعم العلاقات المؤسساتية الممتازة بين البلدين.
10: أخبار المغرب والعالم.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: 50 سنة من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة، مناسبة احتفت بها الجمعية البريطانية المغربية بمراكش بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
17: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما من الصداقة وتعزيز الروابط بين المغرب والمملكة المتحدة. بهذه المناسبة أؤكد على الدور الهام الذي تطلع به الجمعية البريطانية المغربية في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين البريطاني والمغربي.
16: الجمعية البريطانية المغربية التي تأسست عام 76-900 تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدة والمغرب، ومنذ تأسيسها تحرص الجمعية على النهوض بالتبادلات والتفاهم المتبادل بين البلدين من خلال مبادرات متنوعة ذات طابع اجتماعي وثقافي وتربوي.
17: كتابي الذي يحمل عنوان التزام أسود الأطلس والذي قدمته بهذه المناسبة لا يتحدث فقط عن تاريخ ونجاح فريقنا الوطني، بل يتحدث أيضا عن النجاح العام لبلادنا في شتى المجالات.
16: وستخصص كافة الأموال التي تم جمعها في إطار هذا الاحتفال لدعم التعليم في جبال الأطلس الكبير، لا سيما من خلال مركزي تعلم تم تدشينهما في شتنبر الماضي، يقدمان خدماتهما لفائدة قرى معزولة.
4: ريم راديو. ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: خلال منتدى اقتصادي خصص لمناقشة رهانات التجارة الدولية في الفضاء المتوسط نظم بمدينة إلتشي جنوب شرق إسبانيا، جرى تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. لقاء جمع مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ورجال أعمال لمناقشة الدور المتنامي للبحر الأبيض المتوسط في المبادلات العالمية وأفاق التعاون الاقتصادي بين بلدان فتي المتوسط. المغرب يشهد دينامية اقتصادية، حيث إن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقل من 1.5% سنة 2022 إلى 4.7% سنة 2025، مع توقعات تناهز 5% خلال سنة 2026. وهذا الأداء يعزى إلى الاستثمارات في البنية التحتية وتصنيع والانتقال الطاقي وتحديث القطاع الفلاحي، فضلا عن المشاريع المهيكلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المتدخلون بهذه المناسبة الإمكانات التي تزخر بها اقتصادات بلدان المتوسط، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية من أجل الاستفادة الكاملة من الديناميات الجديدة التي تعرفها التجارة العالمية.
4: ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
18: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي يستقبل وفدا من مسؤولين بشركات فرنسية تعمل في مجالات متنوعة، زيارة قصد التعرف عن قرب على الأوراش التي انخرطت فيها المملكة باعتبارها قطبا ومركزا مهما لعلاقات إفريقيا بباقي العالم. السيد الطالب العالمي أطلع الوفد الفرنسي على الإصلاحات والأوراش الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناخ الأعمال والاستثمار الذي عرف طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية لجلالته تجاه القارة الإفريقية، خاصة المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، والتي تندرج في إطار ترسيخ التعاون جنوب جنوب وتعزيز التضامن والتنمية.
4: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
19: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بفيينا جدد المغرب التأكيد على دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامه بتقاسم خبراته وتجربته في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. وأكد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو بالعاصمة النمساوية أن المغرب يجدد دعمه الراسخ لبرنامج التعاون التقني الذي يظل أحد أهم المهام الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وخلال مداخلة ألقاها في إطار البند الثالث من جدول الأعمال المخصص للتقرير السنوي للوكالة لسنة 2025 أشاد السيد فرحان بالتقدم الذي أحرزته الوكالة خلال العام المنصرم تحت قيادة مديرها العام رافائيل ماريان غروسي، مبرزا الإسهام المتزايد للتطبيقات النووية في مجالات حيوية من قبيل الأمن الطاقي والأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والصحة. وفيما يتعلق بالتعاون التقني، ذكر السفير بأن الوكالة نفذت في إفريقيا خلال سنة 2025 ما مجموعه 178 مشروعا وطنيا و19 مشروعا إقليميا، ومنح حتى 843 منحة دراسية وزيارة علمية، فضلا عن تأمين مشاركة 1357 شخصا في دورات تكوينية وتنظيم 32 دورة تدريبية إقليمية.
19: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
19: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يستعرض بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. السيد بوريطة أشار إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطبعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة، مشددا على أن الرؤية الملكية توفر إطارا شاملا للواقع الإفريقي وأن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم قبل كل شيء على مبدأ الانتماء. ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدورات السابقة التي عقدت في مراكش وطنجة وفاس وأجدير، التي كرست مكانة المنصة كموعد أساسي لتعزيز تبادل الخبرات وتقوية التعاون الإقليمي وتحديد أولويات بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج قرى الصيد بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. بخنيف رأى المصادقة على 23 مشروعا للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 4.8 ملايين درهم. وبالرباط، افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث. صدق مجلس جهة الدخل وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخل على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
6: عقدت الدورة الاستثنائية على نقطة فريدة واللي هي نقطة قرى الصيادين، واللي تعني خصوصا الرفع من مستوى السكن لهذه القرى. هذه الاتفاقية مهمة جدا. أولا، المجلس الجهوي يشارك ب 19 مليار فيها، واللي لا يستفيد منها أربع قرى للصيادين، تستهدف حوالي 11 ألف بحار اللي يستفيدوا كلهم من السكن اللائق، وبالتالي يعني رفع من مستوى معيشة البحار مسؤولية كبيرة جدا، والمجلس الجهوي واعي بهذه المسؤولية، وكنا دائما سباقين إلى كل المبادرات اللي ترفع من هذا المستوى. قطاع الصيد البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وبالتالي يعني هذه الاتفاقية لها تحل مشكل كان قائم له الكثير.
5: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد محمد عادل إيهوران في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وترم هذه المشاريع تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي يزخر بها الموقع وتعزيز جاذبيته واستقطاب المزيد من الزوار، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. بحضور شخصيات ثقافية وأكاديمية وفنية من المغرب وخارجه، افتتحت بالرباط فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الأركيولوجيا والتراث. هذه التظاهرة الثقافية تحتفي بالإنتاجات السينمائية العالمية التي تنبش في الرصيد الأركيولوجي والإنساني. تفاصيل أوفى في تصريح بوسلهم ضعيف من الإدارة الفنية للمهرجان.
3: هذا المهرجان في دورته الثانية يكرس نفسه كمساحة للحوار ما بين الباحثين الأركيولوجيين والمخرجين السينمائيين، بحيث أنه منصة للحوار ما بين رصانة العلم وحرية الإبداع، بمعنى آخر أنه يحتفي بالتراث في تعدده وغناه وبالمواقع الأثرية، وستكون فرصة للجمهور الرباطي والجمهور الواسع لكي يكتشف بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن قضايا الإنسان والمواقع الأثرية والتحولات التاريخ التي عرفتها البشرية. إذن هو مهرجان يحاول أن يصالح المواطن مع التراث ومع المادة الأركيولوجية العلمية، وكذلك هناك محاور ندوات تحاول أن ترصد آخر اكتشافات الأركيولوجية بالمغرب. كان هناك تقريبا 22 فيلم ومنهم 16 مسابقة رسمية يتوزعون ما بين منتجين ومخرجين وممثلي بعض القنوات التلفزية، بالإضافة إلى الباحثين الأركيولوجيين، وكلهم سيتحاورون سواء من خلال مناقشة الأفلام أو المواعيد المستديرة التي يقترحها المهرجان.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
8: تحت سماء الصحراء الممتدة ما زالت الخيمة الحسانية تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز رموز التراث الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي ليست مجرد مأوى بل تجسيد لأسلوب حياة ولحرفة تقليدية حافظت عليها الأجيال عبر الزمن. وفي قلب هذا الموروث يبرز الفليج، ذلك النسيج التقليدي الذي يشكل اللبنة الأساسية في صناعة الخيمة الصحراوية. وفي طنطان تواصل نساء حرفيات صون هذا الإرث من خلال الحفاظ على تقنيات عريقة تحول مواد أولية بسيطة مصدرها الصحراء إلى منتج يحمل دلالات ثقافية وحضارية عميقة. رحلة صناعة الفليج تبدأ داخل ورشات تعاونية دار الفليج قبل وقت طويل من نصب الخيمة، فالمادة الأولية يتم اقتناؤها من الكسابة ومربي الماشية بالمنطقة.
9: بالنسبة للمنطقة كانوا روحها لهون قبالة، وبالنسبة للخيمة تجيهم سهلة للرفود يرفدوها، والخيمة في الصيف تبرد وفي البرد تدفئ، وهي ما تدخل السحاب. هذا اللي خلى الخيمة تجبرها دائما في المواسم دولية وطنية ودولية، دائما موجودة فيها الخيمة، عاد عندها أهمية كبيرة بالخصوص موسم الطنطار.
8: هذا الاهتمام المتجدد يسهم في دعم الجهود الرامية إلى صون هذا التراث اللامادي من خلال مواصلة التعاونيات المتخصصة في صناعة الفليج لعملها في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الصاعدة. وهكذا تستمر أنامل نساء طنطان في تحويل وبر الإبل إلى نسيج والنسيج إلى خيمة، محافظة بذلك على أحد أبرز كنوز التراث الحساني وذاكرته الحية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: برواق باب فاس بسلا احتفت الدورة 16 من مهرجان مقامات بإبداعات شاعرات المدينة من خلال أمسية شعرية حضرها عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي.
12: هذه الأمسية اللي حاضر لها هو تقديم لدواوين لشاعرات مغربيات بطبيعة الحال. الشاعرة الأولى عائشة بالعربي اللي غادي تقدم الديوان ديالها بالفرنسية، وكاين جوج ديال السجالات إيمان الونطادي ونعيمة الجم اللي غادي يقدموا الدواوين ديالهم في الزجل.
11: اللقاء شكل مناسبة لتقديم ثلاثة دواوين شعرية، وهي فخاغ مون دو في لعائشة بالعربي، والراقد في الحلمة لإيمان الونطادي، وحين يهمس القلم للمياء نعيم الجم.
13: هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد، منها وهب الزجال، منها بالفرنسيح، قصائد ذات بعد روحي، ذات بعد وجداني، هناك قصائد قومية، قصائد رومانسية، والميزة كذلك هو أن هناك قصائد ذات بعد تحسيسي توعوي.
11: برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار تراث سلام من الصيانة والتأهيل إلى الوظيفة التنموية يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة، من بينها معارض تشكيلية ولقاءات تقديم وتوقيع للإصدارات العلمية والثقافية، إضافة إلى ورشات تكوينية في مجالي الغناء والأداء الصوتي.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراكش أهمية الدور الذي يطلع به المدعون العامون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال السيد وهبي في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن المدعين العامين يطلعون بدور أساسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوة العمومية والإشراف على التحقيقات الجنائية وضمان حماية الضحايا وملاحقة الجناة ومصادرة العائدات المالية الضخمة لهاتين الجريمتين. وأبرز في كلمته التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، فضلا عن مناقشة مواضيع كالمساعدة القانونية المتبادلة والمقاربة المالية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأضاف أن المنتدى يسعى أيضا إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي تعيق فعالية العدالة الجنائية في التصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال عرض المشاركين لتجاربهم وإنجازاتهم في الموضوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في جلسة تشريعية صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي القادم بالتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. مشروع القانون حظي بموافقة 59 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. الوزير أضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
10: ريم راديو.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Doulé Soli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. Trois jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
10: Rim Radio.
17: Rim Radio.
18: الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاص نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غادي يكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتو ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
5: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
5: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 مايو 2003 بشأن الاعتراف

0: دوليا أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026 كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها، الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم.

0: في سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال،

0: سعيد المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
6: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
4: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
5: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
5: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
9: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
2: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
9: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
10: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
9: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
5: دوليا أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026 كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
6: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
4: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مقالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
12: Rime Radio.
15: Rime Radio.
16: Al-Khabar min al-Masdar.
17: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
18: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
19: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف ستعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرف واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع طب العالم.
18: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
20: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال خبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذا هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
21: كازابلانكا
18: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. ف فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز. وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
15: أخبار المغرب والعالم.
9: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب والشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
21: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فترتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
9: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
22: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
9: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
22: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
5: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
22: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
5: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
22: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
0: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
10: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص دياله على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
0: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم، وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل، قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء. غيم راديو.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاص نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيوه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي يمكن له يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعاً جديداً بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمت المصادقة على 17 مشروعاً لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة
4: ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط، الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
7: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
6: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
8: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
6: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو، ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء أسطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
9: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارلا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارلا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
9: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
8: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
6: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
10: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال

0: بينها المغرب.
1: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم، وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل، قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي، من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: Solo, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال.
0: أهداف لا تنسى.
6: لا تنسى.

مباريات حدثت الأنفاس ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: اسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: وعيلة المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
4: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
3: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
5: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه الذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
6: كازابلانكا
3: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
8: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
7: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
10: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
9: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
10: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
9: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
11: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
6: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
12: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
6: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
9: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026 كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطاط. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio.
2: اخبار المغرب والعالم.
7: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
8: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
7: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
9: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه، كنسمعوا بركان مدينه ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
10: كازابلانكا
7: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج، أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة دار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
11: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
11: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
10: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
10: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
12: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
10: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
11: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كترتبط المناعة في السلوك والتفكير عند الفرد ارتباط وثيق بقدرته على التكيف مع الضغوط، هي نظام وقائي كيحمي العقل والنفس من الصدمات والأفكار السلبية، وهذا اللي كيمهد الطريق لردود أفعال متزنة كتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الصحة الجسدية وعلى قوة الجهاز المناعي. وهذا المفهوم ديال المناعة كينقسم لعدة ركائز أساسية كتكتمل مع بعضها البعض وكتشكل مناعة متكاملة عند الفرد. أولها المناعة النفسية والعقلية من خلال المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والأزمات بدون ما ينهار، ويقدر يشوف المشاكل كتحديات قابلة للحل ومشي نهايات مغلقة. من ركائز هذه المناعة أيضا التفكير الإيجابي الواقعي، أي توجيه الطاقات الفكرية نحو إيجاد الحلول وإدارة الإنفعالات وتجنب اجترار الأفكار السلبية والتوتر اللي كيرفع هرمونات الكورتيزول المسببة لضعف المناعة. من الركائز أيضا ديال المناعة المناعة السلوكية اللي كتعتبر خط الدفاع الأول عند كل فرد، فإدارة السلوكيات الوقائية كتكون في مجموعة ديال التصرفات اللي خاص يتخذها الفرد حتى يتجنب مصادر الأذى الجسدي والنفسي، مع طبعا تعديل بعض العادات غير الصحية بحال الانسحاب الاجتماعي أو المبالغة في ردود الأفعال اللي خاصها التنظيم الانفعالي القائم على الاستجابة الهادئة للمواقف. إذن المناعة ماشي حاجة مرتبطة فقط بالجسم ومحاربة الأمراض، ولكن كاين مناعة نفسية وفكرية كتساعد الفرد باش يواجه الصعوبات والتحديات اللي كيتعرض لها في الحياة، وهي كتعتبر نظام وقائي داخلي كيحمي العقل والنفس من تأثيرات سلبية، سواء كانت أفكار محبطة أو ضغوط نفسية أو صدمات عاطفية أو حتى تجارب قاسية ممكن تخلي الفرد يفقد السيطرة على التوازن ديالو. أما المناعة الفكرية والسلوكية فكيعرفوها الخبراء على أنها القدرة ديال الفرد على المحافظة على استقرار النفسي وعلى تحليل المواقف بطريقة عقلانية وما يخليش الأفكار السلبية تسيطر عليه. والفرد اللي عنده هاد المناعة كيكون قادر يميز بين الحقيقة والوهم وبين النقد البناء والكلام الهدام، وكيعرف كيفاش يتعامل مع المشاكل بلا ما يفقد الثقة في راسه. والمناعة الفكرية كتبدا من طريقة التفكير، ملي كيكون الفرد متعود يشوف الأمور من زوايا مختلفة وما كيتسرعش في الحكم على الأحداث كيولي أقل عرضة للتأثر بالأفكار السلبية. مثلا إذا فشل في تجربة دراسية أو مهنية ما كيشوفش هذا الفشل كنهاية الطريق، ولكن كيعتبره فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. هذا النوع ديال التفكير الإيجابي ما كيعنيش تجاهل الواقع، وإنما كيعني التعامل معاه بطريقة متوازنة. من جهة أخرى كيقول الخبراء أن السلوك يلعب دور مهم في بناء هذه المناعة، فالفرد اللي كيمارس عادات صحية بحال تنظيم الوقت وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتواصل الإيجابي مع الآخرين كيكون أكثر قدرة على مقاومة التأثر والضغط النفسي. في المقابل السلوكيات السلبية بحال العزلة المفرطة والتشاؤم المستمر أو الاستسلام للمشاكل كتضعف المناعة النفسية وكتخلي الشخص أكثر هشاشة أمام الأزمات. والصدمات النفسية حسب دائما الخبراء كتعتبر من أكبر التحديات اللي كتواجه الفرد، مثلا فقدان شخص عزيز أو الفشل المتكرر أو التعرض لمواقف مؤلمة. ممكن كل هذه التحديات تخلي آثار عميقة في النفس، لكن المناعة الفكرية والسلوكية كيساعدوا الفرد على تجاوز هذه التجارب بالتدريج وماشي بالضرورة أنه ما يحسش بالحزن أو الألم، بل بالعكس كيعيش هاد المشاعر بشكل طبيعي، لكن ما كيخليهاش تتحكم في مستقبله أو توقفه على تحقيق أهدافه. ومن أهم عناصر المناعة النفسية هي ثقة الفرد بنفسه اللي كتخليه يعرف قيمته وما يربطش احترامه لراسه برأي الآخرين. هذا الفرد كيكون أكثر استقرار وقدرة على مواجهة الانتقادات والإخفاقات، لأن الثقة في النفس كتخليه يأمن بقدراته ويشوف أن أي مشكلة عندها حل وأن كل مرحلة صعبة ممكن يتجاوزها بالإرادة والعمل. كذلك الدعم الاجتماعي كيلعب دور أساسي في تعزيز المناعة النفسية، خاصة من الأسرة والأصدقاء والأساتذة أو الزملاء الإيجابيين، فكل هادو كيشكلوا شبكة دعم كتساعد الفرد ملي كيكون محتاج للمساندة ومشاركة مشاعره وأفكاره مع أفراد موثوق فيهم. هذا الأمر كيخفف من حدة الضغوط النفسية وكيعطيه إحساس بالأمان والانتماء. في العصر الحالي ولات وسائل التواصل الاجتماعي مصدر كبير للمعلومات والأفكار، لكن في بعض الأحيان كتكون كذلك مصدر للضغط النفسي والمقارنات السلبية، وهذا الشيء كيولد الإحباط وعدم الرضا. هنا كتبرز أهمية المناعة الفكرية اللي كتخلي الفرد واعي بأن اللي كيتنشر في العالم الرقمي ماشي دائما هو الواقع الكامل. فالمناعة السلوكية والفكرية هي درع واقي كيحمي الفرد من الانهيار أمام الصدمات والأفكار السلبية من خلال التعلم المستمر، حتى يقدر يبني شخصية قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات وتفاؤل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
16: الخبر من المصدر.
17: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
18: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
17: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة، لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
16: غيم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
16: غيم راديو،
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
11: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
11: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
10: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
10: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
12: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
10: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
11: دوليا، أدنت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت مؤكدة تضامنها

0: أسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026 كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022 وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
4: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء اللي غادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
3: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
5: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
3: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي

0: احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلية أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
1: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
0: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
2: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
0: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية مالية.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال، بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
5: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
5: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
5: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
6: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
2: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
3: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
2: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
9: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
8: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
9: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
8: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
9: فعلا الترويض الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. واهم حاجة هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل، وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضية.
8: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويض الطبي وما كيلتجؤوش عند مروض طبي؟
9: كاين جوج أنواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو، كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت المناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويض الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن، ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الإصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد الا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
8: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
9: الترويض الطبي راه واحد العلم، واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
8: يعني ضروري
9: ضروري الاستمرار.
8: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
9: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
8: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
9: الترويض الطبي الرياضي واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
8: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
9: بالنسبه للرياضي المحترف، الترويض الطبي هو الصديق الاول، شرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي، وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
8: طيب، شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
9: نتمنى ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
8: في ختام هذه الحلقه، يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء أسطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
5: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
5: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
5: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم، وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل، قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها، الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
13: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
12: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
14: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه الذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
15: كازابلانكا
12: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
17: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعاً جديداً بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم، أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
16: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
15: ريم راديو،
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء أسطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
5: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
5: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
5: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026 كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل

0: ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: النشرة الإيكولوجية أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة. إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي. والبداية من الجديدة التي تحتضن فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية. وانتقالا إلى تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، والذي أفاد بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية، ومن شأن تعميمها جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار وإحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المعايير. المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعادي تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة

0: عمليات الإنتاج التقليدية، وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جميع نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
1: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر ماي أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة في كل من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال خلال الشهر الماضي، بعدما دفعت كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في أنحاء واسعة من غرب أوروبا. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
6: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف ستعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
5: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
7: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلات باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكو سيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه عن من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه ذكيه، بنقرير، حلول ذكيه بالرباط، اكادير. اذا هذا كله استفد من هذه المنظومه ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومه ديال الحلول الذكيه وديال الخبراء، خاصه كناكد على هذه المساله.
8: كازابلانكا
5: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحله النضج، اتاحت لها تحقيق انجازات ملموسه تسهم في تدبير المدينه وتطويرها. فالمشاريع المنجزه في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العموميه وتهيئه الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز. وتندرج هذه الديناميكيه في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافه كبرى التظاهرات الرياضيه الدوليه، خاصه كاس العالم 2030 التي تشكل رافعه لتسريع وتيره التحديث الحضاري واشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
11: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
11: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
12: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
8: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
10: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
8: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
11: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم، وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل، قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطاط. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام، 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
8: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة، حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
15: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
8: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
16: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
8: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
9: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم
13: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
12: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
9: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء أسطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
11: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارل التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
11: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
12: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
8: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
10: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
8: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
17: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم، وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل، قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
9: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
6: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
5: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
7: طبعا طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه، كنسمعوا بركان مدينه ذكيه، بن قرير، حلول ذكيه بالرباط، اكادير، اذا هذا كله استفد من هذه المنظومه ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومه ديال الحلول الذكيه وديال الخبراء، خاصه كناكد على هذه المساله.
18: كازابلانكا
5: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
19: فرضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو غرامة بقيمة 53 ألف دولار أمريكي على خدمة المراسلة تيليجرام لعدم حذفها محتويات اعتبرت محظورة في روسيا. وحسب تقارير إعلامية فقد أدانت محكمة منطقة تاغانسكي شركة تيليجرام بارتكاب مخالفة إدارية تتعلق بعدم الامتثال لالتزامات إزالة المحتوى غير القانوني وفقا للتشريعات الروسية التي تنظم تكنولوجيا المعلومات في البلاد. يتعلق الأمر بأحدث غرامة تتكبدها شركة تيليجرام ضمن سلسلة غرامات استهدفت منصة التواصل الاجتماعي والتي تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دولار. وتتهم السلطات الروسية تيليجرام بعدم الامتثال الكامل للمتطلبات المحلية فيما يتعلق بحذف المحتوى، وخاصة المحتوى الذي يعتبر متطرفا أو مخالفا للقوانين الوطنية. في فبراير الماضي أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية أن المنصة تواصل تجاهل بعض الأوامر القضائية وأعلنت استمرار الإجراءات التقييدية المطبقة ضدها منذ غشت الماضي. وخلال السنوات الأخيرة عززت السلطات الروسية رقابتها على المنصات الرقمية الأجنبية الكبرى وفرضت عقوبات على العديد من عمالقة التكنولوجيا على رأسها جوجل وأبل وأيضا فيسبوك وتويتر وتيك توك.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
5: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
4: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
6: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكو سيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا، بركان مدينه الذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
7: كازابلانكا
4: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج، أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة دار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
8: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
8: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
9: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
10: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
8: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآتمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026 كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة

0: جوية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.

0: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها. بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
6: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا، وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء أسطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
2: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
7: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
8: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
9: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
8: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
11: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
10: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا، وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط، الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
5: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
4: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
6: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
4: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
1: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
1: ريم راديو،
9: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026 أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
11: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
11: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالية بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
12: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي، وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
13: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص دياله على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
11: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم، وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل، قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاص نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيوه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلوت وقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غادي يكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية اللي قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب، ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
7: لا تنسى.
6: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارل التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في
4: ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء أسطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
11: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
11: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
13: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
7: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
14: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
7: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
11: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي

0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: زخيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: زخيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة. إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي. والبداية من الجديدة، التي تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية. وانتقالا إلى تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، والذي أفاد بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية، ومن شأن تعميمها جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار وإحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا نسيج إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين

0: الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جميع نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
1: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر ماي أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة في كل من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال خلال الشهر الماضي، بعدما دفعت كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في أنحاء واسعة من غرب أوروبا. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء أسطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء أسطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
3: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
3: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
3: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026، كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم، وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل، قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022، وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز، أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية، يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
9: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
10: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
9: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
11: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء خبراء من العالم، كنقدموا تجارب ناجحة من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومة محلية ديال الخبراء وديال الشركات الناشئة وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكية، كنسمعوا بركان مدينة ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير. إذا هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
12: كازابلانكا
9: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل. إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطاط. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
7: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022 بحسب صحيفة نيويورك بوست. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات، وشدد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قرباً وجودة وإنصافا. المزيد في التقرير التالي.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
3: احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شالا التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
3: وفي خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. على صعيد آخر، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية بجنيف إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
3: دوليا، أدانت عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة تضامنها معها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها. وهكذا أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وضمن تغطيتنا لمونديال 2026 كتبت صحيفة نيويورك بوست أن المنتخب المغربي لكرة القدم وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين الموهوبين من العيار الثقيل قادر على تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر سنة 2022 وذلك خلال النسخة الحالية لكأس العالم. وفي مقال تحليلي حمل توقيع إيثان سيرز أبرزت الصحيفة الأمريكية أن المنتخب المغربي يتوفر على تركيبة استثنائية متنوعة ومتوازنة بفضل لاعبين من الطراز العالمي من قبيل القائد أشرف حكيمي وإبراهيم دياز ونصر مزراوي وأيضا سفيان مرابط. هذا الفريق الذي صنع المفاجآت ورفع سقف التوقعات عاليا بعد أن أصبح أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه المنافسة العالمية يمكنه أن يتفوق على خصومه من خلال تبني أساليب كروية مختلفة. وأوضح كاتب المقال أن المنتخب المغربي تحت إشراف الناخب الوطني محمد وهبي يتمكن ببراعة من بناء لعب هجومي انطلاقا من الصفوف الخلفية وإحداث الفارق على صعيد الأجنحة وممارسة ضغط عالي أو تعزيز القدرات الدفاعية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العمل التطوعي من المواضيع المهمة اللي من الضروري نتكلموا عليها باستمرار باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات، والتطوع ممارسة إرادية نبعة من إرادة الفرد واقتناعه بتقديم خدمات بدون مقابل مادي. لذلك هذا العمل كيجسد أسمى معاني العطاء، والعمل التطوعي مجال شاسع بشكل كبير في المجتمعات المحلية. هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كينظروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية والمشاركة في حملة جمع التبرعات لفائدة هذه الأسر والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض. والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية وبرامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي بحال مشاركة في حملات تشجير وإعادة تدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية. وكاين أيضا التطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين. وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن وتطور وما بقاش غير نشاط خيري صبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل أعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
8: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
14: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
13: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
0: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
1: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
0: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
0: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء إفريقيا أكثر ازدهارا. المكتبات الوطنية الإفريقية في العصر الرقمي تشكل محور لقاء بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بيلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
2: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا، والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء، أوضح أن الرؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارة مهيكلة وشراكة مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بيلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعين في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
1: إلى الرباط. شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبة الوطنية الإفريقية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحدي جديدة المرتبطة بإدارة المعرفة وحفظها ونشرها، والذي انطلقت فعاليته يوم 10 يونيو الجاري بحضور مسؤولين وخبراء في علوم المعلومات. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي، لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة. وأوضح أن التحولات العميقة التي فرضتها الثورة الرقمية تعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها، مما يجعل من المكتبات الوطنية فاعلا استراتيجيا في نشر المعرفة والحفاظ على الذاكرة الجماعية. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية جديدة تقوم على الابتكار وتحديث البنيات التحتية الثقافية وإدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية الناشئة، فضلا عن ضمان الولوج العادل إلى المعلومات لفائدة الباحثين والشباب والمواطنين الأفارقة.

0: والختام من زيمبابوي. أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو. الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي، وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق، غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات. وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن، في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة، ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير مسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
1: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحيانا وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نافذة سياحية جديدة عبر برنامجكم نوافذ سياحية. اليوم غادي نحطوا الرحال بالقارة الأمريكية وتحديدا في مكسيكو سيتي. هات المدينة اللي غادي تكون قبلة لعشاق وجماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2026. هذه المدينة الساحرة اللي كتجمع بين جمال الطبيعة، التاريخ العريق وتطور العمران والبنية التحتية. مكسيكو هي العاصمة الفيدرالية لمكسيكو، مركزها الاقتصادي والصناعي كيضم أكبر تجمع سكاني في البلاد وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم. العاصمة المكسيكية بنوها الأزاتيك في القرن 13 على جزيرة في بحيرة تيشكوكو، وتمت إعادة تصميمها وبنائها بالطراز المعماري الإسباني في أوائل القرن 15 ميلادي. أصل تسمية المدينة حسب عدة مصادر تاريخية كيرجع للغة النهواتل، لغة السكان الأصليين للمكسيك. ومكسيكو هي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، كيزورها الملايين كل سنة، وفيها معالم صنفتها اليونسكو مواقع للتراث العالمي. ومن بين هذه المعالم ملك الاستقلال الذهبي الذي شيد عام 1910 احتفالا بالذكرى المئوية لحرب الاستقلال المكسيكية، وكيتواجد في الطريق الشهير باسيو دي لا ليفورما، أحد أقدم الطرق الرئيسية في الأمريكيتين، وهو اليوم مركز اقتصادي ومالي مهم في البلاد. مكسيكو غادي تحتضن حفل افتتاح مونديال كرة القدم اللي كتنظمو المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبالإضافة لمباريات كرة القدم غادي يكونوا الجماهير والزوار فرد الواقع عبر الشاشات على موعد مع تجربة جديدة ومتميزة. رحلتنا اليوم في مكسيكو سالات، نلقاكم في مدينة جديدة ورحلة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
1: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
3: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
1: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
4: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائية كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بقلعة سراغنا، السيدة بن يحيى تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. ببني ملال خنيفرة 8 مشاريع تستفيد من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. تتويج الفيلم المصري هابي بيرثداي بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. وقالت الوزيرة خلال لقاء تواصلي حول تعزيز العمل الاجتماعي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعيتها شاشة، إن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها الحثيث نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا يعكس الإرادة الراسخة لجلالته في تعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت السيدة بن يحيى بهذه المناسبة على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي، وكذا تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتحسين نجاعة العمل الاجتماعي. ببني ملال تم تقديم 8 مشاريع منتقات بجهة بني ملال خنيفرة في إطار النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك خلال لقاء تواصلي خصص للتعريف بالمبادرات المستفيدة وأهداف هذه الآلية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء. نادية الأحمر في المتابعة.
2: هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة بحضور المكلفين الإقليميين بخلايا التنسيق والتتبع وممثلي هيئات المجتمع المدني حاملة المشاريع، شكل مناسبة لتقديم المشاريع المنتقاة بالجهة والتعريف بأهداف الصندوق ومرتكزاته. هذا واستفادت من دعم الصندوق على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 8 مشاريع تحملها جمعيات من المجتمع المدني تتوزع على إقليم خريبكا بخمسة مشاريع تقودها جمعيات السعادة للتنمية وأصدقاء الطفولة والشباب وسحابة الخير ونور للتنمية والتكافل ومواطنة للمرأة والطفلة. كما تشمل المشاريع المنتقات مشروعين بإقليم زلال لجمعيتي انطلاقة للفنون والبيئة والثقافة بأفرارة وتوصل التنمية المحلية بإمليل دمنات، فضلا عن مشروع لجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بإقليم خنيفرة. وعلى الصعيد الوطني، أسفرت النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عن انتقاء 107 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 19.21 مليون درهم، ساهم فيه الصندوق بمبلغ 13.42 مليون درهم.
1: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الداخل، حيث فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهرة بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت أشغال دورته 14 مساء أمس. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. المزيد في تصريح كل من زين العابدين شرف الدين مدير مهرجان الفيلم للدخلة وخلود البطيوي ممثلة.
3: احنا في اختتام فعاليات الدورة 14 من مهرجان الدولي للفيلم، سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية. وكنظن بأن الدخلة كتستاهل هذا الموعد يكون سنوي ويكون قار ومن يعني يزداد رونقا من دورة إلى أخرى.
4: هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل. هذا العمل كان فيه بزاف ديال ليكوت وبزاف ديال الحب وبزاف ديال التلقائية، وكنظن أن لا الجمهور ولا لجنة التحكيم حسوا بهاد الأشياء هذه، كانت من خلال الأداء ديالنا ومن خلال الفيلم ككل.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
1: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
3: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها.
1: ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
4: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
5: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
6: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
5: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
7: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
5: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
4: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
1: انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة. إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي. والبداية من الجديدة التي تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية. وانتقالا إلى تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، والذي أفاد بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية، ومن شأن تعميمها جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار وإحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا نسيج إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمل الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جميع نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
3: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة

0: أوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر ماي أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة في كل من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال خلال الشهر الماضي، بعدما دفعت كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في أنحاء واسعة من غرب أوروبا. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
0: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
1: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
0: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
0: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا، وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال، بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي، وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: حكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطاط. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
0: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
2: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
3: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقاش راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: دريم راديو، الاذاعه الاقرب اليكم. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو غرامة بقيمة 53 ألف دولار أمريكي على خدمة المراسلة تيليجرام لعدم حذفها محتويات اعتبرت محظورة في روسيا. وحسب تقارير إعلامية، فقد أدانت محكمة منطقة تاغانسكي شركة تيليجرام بارتكاب مخالفة إدارية تتعلق بعدم الامتثال لالتزامات إزالة المحتوى غير القانوني وفقا للتشريعات الروسية التي تنظم تكنولوجيا المعلومات في البلاد. يتعلق الأمر بأحدث غرامة تتكبدها شركة تيليجرام ضمن سلسلة غرامات استهدفت منصة التواصل الاجتماعي والتي تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دولار. وتتهم السلطات الروسية تيليجرام بعدم الامتثال الكامل للمتطلبات المحلية فيما يتعلق بحذف المحتوى، وخاصة المحتوى الذي يعتبر متطرفا أو مخالفا للقوانين الوطنية. في فبراير الماضي، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية أن المنصة تواصل تجاهل بعض الأوامر القضائية وأعلنت استمرار الإجراءات التقييدية المطبقة ضدها منذ غشت الماضي. وخلال السنوات الأخيرة، عززت السلطات الروسية رقابتها على المنصات الرقمية الأجنبية الكبرى وفرضت عقوبات على العديد من عمالقة التكنولوجيا على رأسها جوجل وأبل وأيضا فيسبوك وتويتر وتيك توك.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
1: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك والتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.

0: بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
1: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء، أوضح أن الرؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارات مهيكلة وشراكات مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعي في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
0: إلى الرباط. شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبة الوطنية الإفريقية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحدي جديدة المرتبطة بإدارة المعرفة وحفظها ونشرها، والذي انطلقت فعاليته يوم 10 يونيو الجاري بحضور مسؤولين وخبراء في علوم المعلومات. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة. وأوضح أن التحولات العميقة التي فرضتها الثورة الرقمية تعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها، مما يجعل من المكتبات الوطنية فاعلا استراتيجيا في نشر المعرفة والحفاظ على الذاكرة الجماعية. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية جديدة تقوم على الابتكار وتحديث البنيات التحتية الثقافية وإدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية الناشئة، فضلا عن ضمان الولوج العادل إلى المعلومات لفائدة الباحثين والشباب والمواطنين الأفارقة. والختام من زيمبابوي. أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو. الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي، وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق، غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات. وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن، في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث، وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة. ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز

0: مركز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل في عدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات أقاليم الرشيدية زاغورا، تاتا، أسازاكس، مارا بوشدور، أوسترد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير مسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
0: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
0: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
1: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
0: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائية كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، نستهله بأخبار المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في النيو جيرسي استعداداته قبل استهلال مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة البرازيل، وذلك برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الثالثة. وصول الأطلس أجروا حصة تدريبية تميزت بالخراط القوي لجميع اللاعبين الحاضرين في أجواء يسودها التركيز والهدوء. وباشرت كتيبة محمد وهبي عدة ورشات تقنية ركزت على تدوير الكرة والتمريرات السريعة والعمليات التكتيكية الجماعية. كما عرفت الحصة التدريبية مشاركة نايف أكراد وغياب نصر مزروي الذي غادر أرضية الملعب مبكرا في المباراة الودية ضد النرويج بسبب عرض بدني. بدوره لم يشارك الزلزولي الذي أصيب في المباراة ذاتها في هذه الحصة التدريبية. ويواصل الطاقم التقني المغربي وضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة ضد البرازيل والمقررة يوم 13 يونيو في ملعب نيو جيرسي برسم أولى مباريات أسود الأطلس في هذا المونديال. هذا وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينيشيتش لقيادة المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بناضيه البرازيلية المقررة يوم السبت المقبل. دائما مع أخبار المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي، حيث أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير شاود أن بدء منتخب بلاده غمار منافسات بطولة كأس العالم بمواجهة المنتخب المغربي يعد شرفا لسيليساو، حيث سيقابل منتخبا أبهر العالم بتنظيمه ورباطة جأشه وهويتها الكروية. رئيس الهيئة المشرفة على كرة القدم البرازيلية أبرز بكثير من الإعجاب والتقدير أن اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل بين المنتخبين يعد بتقديم عرض كروي باهر يعكس علاقة مدرستين كرويتين تتميزان بالحيوية والشغف والاعترافية الدولية. إلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الأول، احتدم الصراع على لقب البطولة عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي انتهت بلا غالب ولا مغلوب، ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقب أولمبيك أسفي بهدف نظيف، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدر، في حين تأزمت وضعية الفريق المسفوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفي الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد النصوري الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فريق يمارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي مباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسنية الجديدية، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكنسي بهدف لمثله. وعلى مستوى أسفلي الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك جيرة بهدف دون رد ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك جيرة عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة زمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
5: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
4: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
0: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
2: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
3: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العمل التطوعي من المواضيع المهمة اللي من الضروري نتكلموا عليها باستمرار، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات. والتطوع ممارسة إرادية نبعة من إرادة الفرد واقتناعه بتقديم خدمات بدون مقابل مادي، لذلك هذا العمل كيجسد أسمى معاني العطاء. والعمل التطوعي مجال شاسع بشكل كبير في المجتمعات المحلية، هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كينظروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة، وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي، أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان، لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة، منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية، والمشاركة في حملة جمع التبرعات لفائدة هذه الأسر، والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض. والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة، بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع، ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية، كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة، كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية وبرامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي بحال المشاركة في حملات تشجير وإعادة تدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية، وكاين أيضا تطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين، وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن والتطور، وما بقاش غير نشاط خيري، أصبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير، بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم، وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل الأعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
0: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
1: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
0: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
0: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات السيدة السكوري مع نظيره من الكونغو وموريتيوس. الفرص التجارية للمغرب في صلب لقاء أعمال الشيلي، أوروبا، إفريقيا، الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد

0: تفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيكا الجوي والبحرية والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. هذا وسجل السيد الدغوغي الذي يشغل أيضا منصب عميد مجلس السفراء العرب بالبرازيل سجل أن المغرب يعتبر اليوم ورشا مفتوحا حقيقيا مدعوما بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذا وأضاف أن هذه النجاحات تعكس الزخم الإيجابي الذي يشهده المغرب وجهة الخيارات الاستراتيجية المتخذة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والمتمثلة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجاذبية مستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من الصين وبنية تحتية عالية الجودة وانفتاح راسخ على إفريقيا فضلا عن رهان ناجح على الطاقات المتجددة وصناعة الخلية من الكربون والأسمدة الحيوية. على صعيد آخر أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو وجمهورية موريشيوس على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من فاتح إلى 12 يونيو الجاري. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يجري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو رودريغ مالاندا سامبا وجمهورية موريشيوس محمد رضا قاسم أوتيم على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. هذه المباحثات همت آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات بين المغرب وهذين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الوزارية المعنية. السيد السكوري أبرز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب والذي أصبح فاعلا رئيسيا في قطاعي صناعة السيارات والطيران فضلا عن منظومة التكوين المواكبة لهذا التطور لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات 12 التي تتوفر عليها المملكة.
0: وختام فقرتنا الاقتصادية لهذا اليوم من الرباط حيث شكل لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط والذي انعقد الأربعاء مناسبة للمقاولة المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربية بهدف إبرام اتفاقات أعمال. فاطمة بوتغراسة.
2: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب والشيلي احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
3: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
2: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة. هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
0: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن إصغائي والمتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
1: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي، وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات، كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو وبعد ما أنه يكون يبرا ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيقبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الاصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا، عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، شرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج والمرويض الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية شيماء جبران والتفاصيل.
0: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
1: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في الشأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل في متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بقلعة سراغنا، السيدة بن يحيى تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. ببني ملال خنيفرة 8 مشاريع تستفيد من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. تتويج الفيلم المصري هابي بيرثداي بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. وقالت الوزيرة خلال لقاء تواصلي حول تعزيز العمل الاجتماعي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعيتها الشاشة، إن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها الحثيث نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا يعكس الإرادة الراسخة لجلالته في تعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت السيدة بن يحيى بهذه المناسبة على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي، وكذا تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتحسين نجاعة العمل الاجتماعي. ببني ملال تم تقديم 8 مشاريع منتقات بجهة بني ملال خنيفرة في إطار النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك خلال لقاء تواصلي خصص للتعريف بالمبادرات المستفيدة وأهداف هذه الآلية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء. نادية الأحمر في المتابعة.
2: هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة بحضور المكلفين الإقليميين بخلايا التنسيق والتتبع وممثلي هيئات المجتمع المدني حاملة المشاريع، شكل مناسبة لتقديم المشاريع المنتقاة بالجهة والتعريف بأهداف الصندوق ومرتكزاته. هذا واستفادت من دعم الصندوق على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 8 مشاريع تحملها جمعيات من المجتمع المدني تتوزع على إقليم خريبكا، ب5 مشاريع تقودها جمعيات السعادة للتنمية وأصدقاء الطفولة والشباب وسحابة الخير ونور للتنمية والتكافل ومواطنة للمرأة والطفلة. كما تشمل المشاريع المنتقات مشروعين بإقليم زلال لجمعيتي انطلاقة للفنون والبيئة والثقافة بأفرارة وتوصل للتنمية المحلية بإمليل دمنات، فضلا عن مشروع لجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بإقليم خنيفرة. وعلى الصعيد الوطني، أسفرت النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عن انتقاء 107 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 19.21 مليون درهم، ساهم فيه الصندوق بمبلغ 13.42 مليون درهم.
1: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الداخل، حيث فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهرة بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت أشغال دورته 14 مساء أمس. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. المزيد في تصريح كل من زين العابدين شرف الدين مدير مهرجان الفيلم للدخلة وخلود البطيوي ممثلة.
3: احنا في ختام فعاليات الدورة 14 من مهرجان الدولي للفيلم، سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفتوا هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية، وكنظن بأن الدخلة كتستاهل هذا الموعد يكون سنوي ويكون قار ومن يعني يزداد رونقا من دورتين إلى أخرى.
4: هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل. هذا العمل كان فيه بزاف ديال ليكوت وبزاف ديال الحب وبزاف ديال التلقائية، وكنظن أن لا الجمهور ولا لجنة التحكيم حسوا بهذه الأشياء هذه، كانت من خلال الأداء ديالنا ومن خلال الفيلم ككل.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
0: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
2: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
3: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك والتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام، 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى.

0: 40 منتخبا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي التنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
5: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
6: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف ستعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
5: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
7: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه الذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
4: كازابلانكا
5: بعد

0: 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
0: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
2: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
3: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
1: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، نستهله بأخبار المونديال، حيث يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في النيوجيرسي استعداداته قبل استهلال مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة البرازيل، وذلك برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. وصول الأطلس أجروا حصة تدريبية تميزت بالخراط القويين لجميع اللاعبين الحاضرين في أجواء يسودها التركيز والهدوء. وباشرت كتيبة محمد وهبي عدة ورشات تقنية ركزت على تدوير الكرة والتمريرات السريعة والعمليات التكتيكية الجماعية. كما عرفت الحصة التدريبية مشاركة نايف أكراد وغياب نصر مزروي الذي غادر أرضية الملعب مبكرا في المباراة الودية ضد النرويج بسبب عرض بدني. بدوره لم يشارك الزلزولي الذي أصيب في المباراة ذاتها في هذه الحصة التدريبية. ويواصل الطاقم التقني المغربي وضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة ضد البرازيل والمقررة يوم 13 يونيو في ملعب نيوجيرسي برسم أولى مباريات أسود الأطلس في هذا المونديال. هذا وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينيشيتش لقيادة المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بناضيه البرازيلية المقررة يوم السبت المقبل. دائما مع أخبار المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي، حيث أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير الشاود أن بدء منتخب بلاده غمار منافسات بطولة كأس العالم بمواجهة المنتخب المغربي يعد شرفا لسيليساو، حيث سيقابل منتخبا أبهر العالم بتنظيمه ورباطة جأشه وهويته الكروية. رئيس الهيئة المشرفة على كرة القدم البرازيلية أبرز بكثير من الإعجاب والتقدير أن اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل بين المنتخبين يعد بتقديم عرض كروي باهر يعكس عراقة مدرستين كرويتين تتميزان بالحيوية والشغف والاعترافية الدولية. إلى أخبار البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الأول، احتدم الصراع على لقب البطولة عقب اختتام منافسات الدورة 23 التي أسفرت نتائجها عن اعتلاء فريق نهضة بركان لصدارة الترتيب، مستفيدا من تعادل المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون أهداف في قمة الدورة التي احتضنها الملعب الكبير بفاس. مواجهة المغرب الفاسي والجيش الملكي انتهت بلا غالب ولا مغلوب ليرفع كل فريق رصيده إلى 45 نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف نهضة بركان الذي انفرد بالصدارة ب 46 نقطة عقب فوزه على اتحاد طنجة بهدف دون رد، ويصبح أكبر المستفيدين من تعادل قمة فاس. من جانبه أحيا الوداد الرياضي أماله في صراع المقدمة عقب تجاوزه عقب أولمبيك أسفي بهدف نظيف ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة 43 مقلصا الفارق مع كوكبة الصدر، في حين تأزمت وضعية الفريق المسفوي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة. أما الرجاء الرياضي فقد تجرع مرارة الهزيمة الثانية تواليا بخسارته أمام مضيفي الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد النصر الخضر عند 42 نقطة في المركز الخامس، بينما أنعش فارس النخيل رصيده واصلا إلى النقطة 30. وفي باقي مباريات الدورة حسم التعادل السلبي مواجهة الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديدية، فيما تعادل اتحاد يعقوب المنصور مع النادي المكنسي بهدف لمثله. وعلى مستوى أسفل الترتيب حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا على أولمبيك جيرة بهدف دون رد، ليضيف 3 نقاط غالية لرصيده، فيما تجمد رصيد أولمبيك تشيرا عند 18 نقطة. كما عاد اتحاد تورغا بفوز مهم من ميدان نهضة زمامرة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبتعد نسبيا عن منطقة الخطر. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
0: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
0: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
1: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
0: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء اللي غادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبهة المغربية.
0: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
2: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
0: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
6: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
5: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نافذة سياحية جديدة عبر برنامجكم نوافذ سياحية. اليوم غادي نحطوا الرحال بالقارة الأمريكية وتحديدا في مكسيكو سيتي. هات المدينة اللي غادي تكون قبلة لعشاق وجماهير كرة القدم خلال كأس العالم 2026. هذه المدينة الساحرة اللي كتجمع بين جمال الطبيعة، التاريخ العريق وتطور العمران والبنية التحتية. مكسيكو هي العاصمة الفيدرالية لمكسيكو، مركزها الاقتصادي والصناعي كيضم أكبر تجمع سكاني في البلاد وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم. العاصمة المكسيكية بنوها الأزاتيك في القرن 13 على جزيرة في بحيرة تيشكوكو، وتمت إعادة تصميمها وبنائها بالطراز المعماري الإسباني في أوائل القرن 15 ميلادي. أصل تسمية المدينة حسب عدة مصادر تاريخية كيرجع للغة النهواتل، لغة السكان الأصليين للمكسيك. ومكسيكو هي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، كيزورها الملايين كل سنة، وفيها معالم صنفتها اليونسكو مواقع للتراث العالمي. ومن بين هذه المعالم ملك الاستقلال الذهبي الذي شيد عام 1910 احتفالا بالذكرى المئوية لحرب الاستقلال المكسيكية، وكيتواجد في الطريق الشهير باسيو دي لا ليفورما، أحد أقدم الطرق الرئيسية في الأمريكيتين، وهو اليوم مركز اقتصادي ومالي مهم في البلاد. مكسيكو غادي تحتضن حفل افتتاح مونديال كرة القدم اللي كتنظمو المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبالإضافة لمباريات كرة القدم غادي يكونوا الجماهير والزوار فرد الواقع عبر الشاشات على موعد مع تجربة جديدة ومتميزة. رحلتنا اليوم في مكسيكو سالات، نلقاكم في مدينة جديدة ورحلة جديدة. السلام عليكم.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير مسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
1: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء إفريقيا أكثر ازدهارا. المكتبات الوطنية الإفريقية في العصر الرقمي تشكل محور لقاء بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بيلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
3: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء، أوضح أن رؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارة مهيكلة وشراكة مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بيلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعي في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
2: إلى الرباط. شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية.

0: وتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة. وأوضح أن التحولات العميقة التي فرضتها الثورة الرقمية تعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها، مما يجعل من المكتبات الوطنية فاعلا استراتيجيا في نشر المعرفة والحفاظ على الذاكرة الجماعية. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية جديدة تقوم على الابتكار وتحديث البنيات التحتية الثقافية وإدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية الناشئة، فضلا عن ضمان الولوج العادل إلى المعلومات لفائدة الباحثين والشباب والمواطنين الأفارقة. والختام من زيمبابوي. أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو. الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي، وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق، غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات. وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن، في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة، ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
6: I'm sure that it's going to be great. And
7: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
5: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.

0: راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
1: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
3: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
4: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك والتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
1: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات، كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو، وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو، كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العيادة، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل آلة عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش ان يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Nous sommes le source de l'information et de sa véracité. Notre mission est de vous informer au cours de l'heure et au long du jour. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير مسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها.
2: ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
1: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العمل التطوعي من المواضيع المهمة اللي من الضروري نتكلموا عليها باستمرار، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات. والتطوع ممارسة إرادية نبعة من إرادة الفرد واقتناعه بتقديم خدمات بدون مقابل مادي، لذلك هذا العمل كيجسد أسمى معاني العطاء. والعمل التطوعي مجال شاسع بشكل كبير في المجتمعات المحلية، هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كينظروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة، وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي، أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان، لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة، منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية، والمشاركة في حملة جمع التبرعات لفائدة هذه الأسر، والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض. والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة، بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع، ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية، كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة، كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية، برامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي بحال المشاركة في حملات تشجير وإعادة تدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية. وكاين أيضا التطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين. وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن وتطور وما بقاش غير نشاط خيري، أصبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير. بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم، وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل أعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير مسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
4: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
1: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
1: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
1: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي.
2: قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل. السفارة الأمريكية تحتفي بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وبالشراكة المتينة مع المغرب. ضمن أخبار مونديال 2026، صحيفة نيويورك بوست تؤكد أن أسود الأطلس قادرون على تكرار الإنجاز التاريخي لسنة 2022. إلى التفاصيل. أكد

0: سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير اعتبر في مقال رأي نشرته أمس وكالة الأنباء العربية البرازيلية أنه في ظل هذا المشهد حيث تسعى الدول إلى تنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شلة التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
0: في شأن آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. في خبر آخر، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بنتولوز أمس بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. شيماء جبران والتفاصيل.
2: يندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
0: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع، وتحويل تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
3: المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم الخميس بأبوظبي مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير مايك وولتز مسار العلاقات الثنائية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. في شأن الثقافي للنشرة، جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. هذا المعرض المنظم إلى غاية 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء فيلا كارل فيك يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 من الإبداع والبحث التشكيلي. قبل انطلاق مونديال 2026 أكد الدولي المغربي السابق صلاح الدين بصير أن المنتخب الوطني يتوفر على مقومات فنية وبشرية تخول له مقارعة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن الثقة في النفس والتركيز العالي سيكونان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة. أيقونة كرة القدم المغربية في التسعينات أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب البرازيلي يظل من أكبر المنتخبات في العالم ويضم لاعبين من الطراز الرفيع، لكنه يمر في الوقت نفسه بمرحلة انتقالية تعرف تجديدا تدريجيا في صفوفه. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: عدد جديد من فقرتكم اليومية نبض الرياضة، في تقديمها سلمى عدنان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية من نيوجيرسي، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يكثف استعداداته قبل استهلال مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. وفي أجواء يسودها التركيز، أجرى أسود الأطلس حصة تدريبية ركزت على العمليات التكتيكية والتدوير السريع للكرة بمشاركة نايف أجرد، وفي ظل غياب مزراوي والزلزولي بسبب الإصابة في ودية النرويج الأخيرة. وفي سياق الترتيبات الرسمية لهذه المواجهة الحاسمة، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم سلوفيني سلافاك كوفينتشيتش لقيادة اللقاء على أرضية ملعب نيوجيرسي بمساعدة طاقم من نفس جنسيته، فيما سيتولى السويسري ساندرو سكايرر مهمة الحكم الرابع. وعلى وقع هذا الترقب المونديالي، أشعلت الصحافة العالمية فتيل الحماس، إذ كتبت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الجيل الذهبي للمنتخب المغربي قادر تماما على تكرار الإنجاز التاريخي لعام 2022 ومقارعة كبار العالم في النسخة الحالية، لا سيما وأن المملكة ستشارك في تنظيم مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وأبرزت الصحيفة أن الأسود يدخلون المعترك العالمي بتشكيلة استثنائية تزخر بأسماء من العيار الثقيل كالقائد أشرف حكيمي، إبراهيم دياز وسفيان أمرابط، بفضل كيمياء وتوازن دقيق يفرضه الناخب الوطني محمد وهبي بين خبرة العناصر المخضرمة وعنفوان المواهب الشابة. هذا التوهج يعززه رصيد تاريخي مشرف لأسود الأطلس في المحفل العالمي، يتصدره أشرف حكيمي وحكيم زياش كأكثر من خاض المباريات في كأس العالم بعشر مواجهات لكل منهما، يليهما سفيان أمرابط، رومان سايس ويوسف أنصري بثمان مباريات. وفي ذات السياق المونديالي المشتعل، تتجه أنظار الملايين صوب ملعب أزتيكا الأسطوري لمتابعة ضربة البداية للمونديال الموسع، حيث يقص المنتخب المكسيكي شريط البطولة الافتتاحية أمام نظيره جنوب إفريقيا في مواجهة نارية ضمن المجموعة الأولى. يدخلها أصحاب الأرض تحت ضغط جماهيري هادر يفوق 80,000 مشجع، بينما يطمح البافانا بافانا للعب دور الحصان الأسود. وعلى صعيد التحضيرات المونديالية في الولايات المتحدة، تسببت عاصفة رعدية قوية وأمطار غزيرة غمرت أرضية ملعب إنتر أندكو في مدينة أورلاندو في تأخير انطلاق مواجهة إنجلترا وكوستاريكا الودية الأخيرة للأسود الثلاث قبل تدشين مشوارهم الرسمي. من التحضيرات المونديالية إلى الملاعب العربية وأخبار المحترفين، أصدر مكتب الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة عقوبات صارمة على خلفية أحداث عنف ديربي العاصمة، حيث تقرر إيقاف مدافع الترجي الجزائري محمد أمين توغاي لمدة 12 شهرا كاملا بسبب اعتدائه على أحد مسؤولي النادي الإفريقي، فيما أوقفت المهاجم الإفريقي فراس شوات لثلاث مباريات، علما أن الثنائي يستعد للمشاركة مع منتخبي بلديهما في المونديال الحالي. عروس الرياضات الساحلية سواحل مدينة المضيق تستعد لاحتضان فعاليات الدورة 22 للأسبوع الدولي للبحرية في الفترة ما بين 30 يونيو و 5 يوليوز المقبل بتنظيم من النادي الملكي البحري. وتتميز هذه النسخة ببعدها المتوسطي البارز عبر مشاركة سباق روتا ديل سول بين جنوب إسبانيا والساحل المغربي في دورته 25. ويشهد البرنامج منافسات في الشراع الخفيف وقوارب الصيد التقليدي ونشاطا خاصا بالكاياك للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى مضامير أم الألعاب وعالم التحدي، حيث حقق الشاب الأمريكي جاكوب ثارب إنجازا أسطوريا بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 110 أمتار حواجز. ابن 20 عاما بخر كل الأرقام وسجل زمنا مذهلا قدره 12.75 ثانية خلال تظاهرة قوية شهدتها تصفيات بطولة الجامعات الأمريكية في أوريغون، ليمحو بذلك الرقم السابق الذي ظل صامدا منذ عام 2012 باسم مواطنه آريس ميريت. ختام النشرة من الإثارة المجنونة في صالات السلة الأمريكية، نيويورك نيكس حقق أكبر عودة في تاريخ نهائيات دوري المحترفين NBA بعدما قلب تأخره بفارق 29 نقطة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق، واليوم أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل.
6: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية الأمريكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
3: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
5: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
3: بشأنه الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آلية التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. في جنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
7: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
8: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
7: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
9: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
7: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
3: بشأنية الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم، أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية، في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بقلعة سراغنا، السيدة بن يحيى تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. ببني ملال خنيفرة، 8 مشاريع تستفيد من صندوق الدعم لتشجيع تنتيلية النساء. تتويج الفيلم المصري هابي بيرثداي بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. وقالت الوزيرة خلال لقاء تواصلي حول تعزيز العمل الاجتماعي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعيتها شاشة، إن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها الحثيث نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا يعكس الإرادة الراسخة لجلالته في تعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت السيدة بن يحيى بهذه المناسبة على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي، وكذا تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتحسين نجاعة العمل الاجتماعي. ببني ملال تم تقديم 8 مشاريع منتقات بجهة بني ملال خنيفرة في إطار النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك خلال لقاء تواصلي خصص للتعريف بالمبادرات المستفيدة وأهداف هذه الآلية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء. نادية الأحمر في المتابعة.
11: هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة بحضور المكلفين الإقليميين بخلايا التنسيق والتتبع وممثلي هيئات المجتمع المدني حاملة المشاريع، شكل مناسبة لتقديم المشاريع المنتقاة بالجهة والتعريف بأهداف الصندوق ومرتكزاته. هذا واستفادت من دعم الصندوق على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 8 مشاريع تحملها جمعيات من المجتمع المدني تتوزع على إقليم خريبكا بخمسة مشاريع تقودها جمعيات السعادة للتنمية وأصدقاء الطفولة والشباب وسحابة الخير ونور للتنمية والتكافل ومواطنة للمرأة والطفلة. كما تشمل المشاريع المنتقات مشروعين بإقليم زلال لجمعيتي انطلاقة للفنون والبيئة والثقافة بأفرارة وتوصل التنمية المحلية بإمليل دمنات، فضلا عن مشروع لجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بإقليم خنيفرة. وعلى الصعيد الوطني أسفرت النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عن انتقاء 107 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 19.21 مليون درهم، ساهم فيه الصندوق بمبلغ 13.42 مليون درهم.
10: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الداخل، حيث فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهرة بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت أشغال دورته 14 مساء أمس. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. المزيد في تصريح كل من زين العابدين شرف الدين مدير مهرجان الفيلم للدخلة وخلود البطيوي ممثلة.
12: احنا في اختتام فعاليات الدورة 14 من مهرجان الدولي للفيلم، سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هاد الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية. وكنظن بأن الدخلة كتستاهل هذا الموعد يكون سنوي ويكون قار ومن يعني يزداد رونقا من دورتين إلى أخرى.
13: هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل. هذا العمل كان فيه بزاف ديال ليكوت وبزاف ديال الحب وبزاف ديال التلقائية، وكنظن أن لا الجمهور ولا لجنة التحكيم حسوا بهاد الأشياء هذه، كانت من خلال الأداء ديالنا ومن خلال الفيلم ككل.
10: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق اليوم، أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل.
6: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
14: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
5: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
14: بشأن الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آلية التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. في جنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
15: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
8: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
15: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
9: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
7: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
14: في الشأنية الثقافية لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. والبداية بالعناوين: انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة، إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار، مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي،
5: والبداية من الجديدة التي تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية. وانتقالا إلى تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة

0: إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جامعي نفايات نسيجي في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
1: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر ماي أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة في كل من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال خلال الشهر الماضي، بعدما دفعت كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في أنحاء واسعة من غرب أوروبا. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق، واليوم أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة، وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه تفاصيل.
6: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير

0: مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية، كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
2: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: بشأن الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيف تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: بشأنية الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 من نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم، أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية، في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة، شكرا وإلى الملتقى.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية، زاكو، تاتا، أسازاكس، مرابوش دور، أوسترد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
11: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي
8: تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
11: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
8: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
12: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكو سيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
13: كازابلانكا
8: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج، أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق اليوم، أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج الستين لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل.
0: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج السادس والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج الستين لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج السادس والعشرون للسلك العالي للدفاع والفوج الستون لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
2: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: بالشأنية الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي، وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
13: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
13: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
13: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: في الشأنية الثقافية لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لذاك الشيء اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غادي يكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو غرامة بقيمة 53 ألف دولار أمريكي على خدمة المراسلة تيليجرام لعدم حذفها محتويات اعتبرت محظورة في روسيا. وحسب تقارير إعلامية، فقد أدانت محكمة منطقة تاغانسكي شركة تيليجرام بارتكاب مخالفة إدارية تتعلق بعدم الامتثال لالتزامات إزالة المحتوى غير القانوني وفقا للتشريعات الروسية التي تنظم تكنولوجيا المعلومات في البلاد. يتعلق الأمر بأحدث غرامة تتكبدها شركة تيليجرام ضمن سلسلة غرامات استهدفت منصة التواصل الاجتماعي والتي تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دولار. وتتهم السلطات الروسية تيليجرام بعدم الامتثال الكامل للمتطلبات المحلية فيما يتعلق بحذف المحتوى، وخاصة المحتوى الذي يعتبر متطرفا أو مخالفا للقوانين الوطنية. في فبراير الماضي أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية أن المنصة تواصل تجاهل بعض الأوامر القضائية وأعلنت استمرار الإجراءات التقييدية المطبقة ضدها منذ غشت الماضي. وخلال السنوات الأخيرة عززت السلطات الروسية رقابتها على المنصات الرقمية الأجنبية الكبرى وفرضت عقوبات على العديد من عمالقة التكنولوجيا على رأسها جوجل وأبل وأيضا فيسبوك وتويتر وتيك توك.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
2: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
4: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
2: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق، واليوم أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل. التفاصيل.
6: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
5: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
7: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
5: بشأنه الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. في جنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
8: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
9: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
5: في الشأنية الثقافية لنشرة جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
10: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء إفريقيا أكثر ازدهارا. المكتبات الوطنية الإفريقية في العصر الرقمي تشكل محور لقاء بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بيلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
12: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء، أوضح أن الرؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارة مهيكلة وشراكة مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بيلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعي في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
11: إلى الرباط. شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبة الوطنية الإفريقية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحديات الجديدة المرتبطة بإدارة المعرفة وحفظها ونشرها، والذي انطلقت فعاليته يوم 10 يونيو الجاري بحضور مسؤولين وخبراء في علوم المعلومات. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب، والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي، لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة. وأوضح أن التحولات العميقة التي

0: والشباب والمواطنين الأفارقة. والختام من زيمبابوي، أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو. الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي، وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق، غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات. وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن، في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث، وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة. ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق اليوم، أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل.
5: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملك الملكي وضباط سامون من

0: القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
2: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: بشأنه الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. في جنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: في الشأنية الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 من نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم، أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية، في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات، كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو وبعد ما أنه يكون يبرا ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة، كيولي كيقبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكل ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة، مثلا في البرد، إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، شرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج والمرويض الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق اليوم، أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل.
7: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
6: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
3: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
6: بشأنه الحكومي، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آلية التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. في جنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
4: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
8: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
9: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
6: في الشأنية الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 من نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياض آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
5: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العمل التطوعي من المواضيع المهمة اللي من الضروري نتكلموا عليها باستمرار، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات. والتطوع ممارسة إرادية نبعة من إرادة الفرد واقتناعه بتقديم خدمات بدون مقابل مادي، لذلك هذا العمل كيجسد أسمى معاني العطاء. والعمل التطوعي مجال شاسع بشكل كبير في المجتمعات المحلية، هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كينظروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة، وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي، أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان، لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة، منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية، والمشاركة في حملة جمع تبرعات لفائدة هذه الأسر، والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض. والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة، بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع، ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية، كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة، كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية، وبرامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي بحال المشاركة في حملات تشجير وإعادة تدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية. وكاين أيضا التطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين. وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن والتطور وما بقاش غير نشاط خيري، أصبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير. بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم، وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل أعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق، واليوم أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه تفاصيل.
7: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية الأمريكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
6: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
3: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
6: بشأن الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية الجهات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
4: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
8: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
9: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
6: بشأنية الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 من نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم، أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية، في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات السيدة السكوري مع نظيره من الكونغو وموريتيوس. الفرص التجارية للمغرب في صلب لقاء أعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير وفي مقال رأي نشر الأربعاء أكد أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول والشركات لتنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيكا الجوي والبحرية والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. هذا وسجل السيد الدغوغي الذي يشغل أيضا منصب عميد مجلس السفراء العرب بالبرازيل، سجل أن المغرب يعتبر اليوم ورشا مفتوحا حقيقيا مدعوما بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذا وأضاف أن هذه النجاحات تعكس الزخم الإيجابي الذي يشهده المغرب وجهة الخيارات الاستراتيجية المتخذة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والمتمثلة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجاذبية مستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من الصين، وبنية تحتية عالية الجودة، وانفتاح راسخ على إفريقيا فضلا عن رهان ناجح على الطاقات المتجددة وصناعة الخلية من الكربون والأسمدة الحيوية. على صعيد آخر، أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو وجمهورية موريشيوس على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من فاتح إلى 12 يونيو الجاري. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
8: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يجري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو رودريغ مالاندا سامبا وجمهورية موريشيوس محمد رضا قاسم أوتيم على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. هذه المباحثات همت آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات بين المغرب وهذين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الوزارية المعنية. السيد السكوري أبرز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب والذي أصبح فاعلا رئيسيا في قطاعي صناعة السيارات والطيران فضلا عن منظومة التكوين المواكبة لهذا التطور لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات 12 التي تتوفر عليها المملكة.

0: للشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
1: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
0: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة. هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
2: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق اليوم، أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أستيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه تفاصيل.
8: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

0: وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
2: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: بشأن الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيف تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: بشأنية الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 من نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام، 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
7: ريم راديو.
5: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: ريم راديو،
12: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، كأس العالم لكرة القدم تنطلق اليوم، أول تنظيم ثلاثي في تاريخ البطولة وصافرة البداية بملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل.
0: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
2: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: بشأن الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيف تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر المقبل أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. في جنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
11: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
11: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
11: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: في الشأنية الثقافية، لنشرة جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت اليوم نهائية كأس العالم لكرة القدم، أول نسخة بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صفرة البداية في ملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي. المباراة تجمع بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية، في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. نلقاكم مستمعينا في نشرات جديدة. شكرا وإلى الملتقى.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
13: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
12: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
7: غيم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
7: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
11: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي، وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
11: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
7: ريم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، ومنتخب المكسيك يستهل مشواره في البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. في التفاصيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه تفاصيل.
0: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين ألفقيه.
2: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: بشأن الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال لقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيف تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي الأجل والمحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. في جنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
11: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
11: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
11: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: في الشأن الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 من نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. حفل افتتاح باهر احتضنه ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية، وفي نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وبرمجة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104. أولى لقاءات المونديال، المباراة الافتتاحية انتهت بفوز المكسيك بهدفين نظيفين ضد منتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية، في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر مواد هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
16: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
15: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
17: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينة ذكية، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكو سيستيم، واحد المنظومة ديال خبراء مغاربة، لأن كل سنة كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحة من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومة محلية ديال الخبراء وديال الشركات الناشئة وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكية، كنسمعوا بركان مدينة ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
18: كازابلانكا
15: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج، أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط، الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
19: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
11: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
20: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
11: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: بتعليمة سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعة الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. في الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، ومنتخب المكسيك يستهل مشواره في البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. في التفاصيل، بتعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ معه التفاصيل.
4: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك، قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين بنا خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 104 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
3: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أكثر مع كينسرين أولفقي.
5: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار.

0: الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عاديا من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطنين في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: بشأن الحكومية، دائما صدق مجلس الحكومة اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 0922 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهنية الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. في شأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. هذا ما يفيد به بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في منتصف الليل. في موضوع آخر، أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرلاندن. بلغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال القضائي وبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم العدالة في البلدين. بحسب البلاغ، هذا اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، وعلى وجود إرادة مشتركة قوية لتعزيز تعاون قضائي فعال ومستدام يخدم سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة. بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم باعتباره خريطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. التفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
3: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
4: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: في الشأنية الثقافية، لنشر جرى بفيلا كارل فيك متحف ذاكرة الدار البيضاء افتتاح معرض مصطفى بوجمعاوي شاعرية الأشكال بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية. المعرض ينظم حتى 30 نوفمبر المقبل من طرف المؤسسة الوطنية للمتاحف ومتحف ذاكرة الدار البيضاء، يحتفي بالمسار الفني للفنان مصطفى بوجمعاوي من خلال مجموعة من الأعمال التي تستعرض أزيد من 50 سنة من الإبداع والبحث التشكيلي. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. حفل افتتاح باهر احتضنه ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية، وفي نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وبرمجة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104. أولى لقاءات المونديال، المباراة الافتتاحية انتهت بفوز المكسيك بهدفين نظيفين ضد منتخب جنوب إفريقيا. مونديال 2026 يتجه إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة من حيث نسب المشاهدة والعائدات الإعلانية في وقت تتوقع فيه الفيفا تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية ضخمة وأرباح تاريخية بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية من الجيل الجديد. المنتخب المغربي يستهل مبارياته يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. الرياضة آخر مواد هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
7: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
5: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
6: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة، حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
9: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبهة المغربية.
2: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
10: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
2: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم.
8: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاكو تاتا أسازاكس مرابوش دور أوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
5: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاكو تاتا أسازاكس مرابوش دور أوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
5: ريم راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
14: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
13: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
14: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم
15: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
16: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها. بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام، 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
0: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطاط. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بقلعة سراغنا، السيدة بن يحيى تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. ببني ملال خنيفرة، 8 مشاريع تستفيد من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. تتويج الفيلم المصري هابي بيرثداي بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. وقالت الوزيرة خلال لقاء تواصلي حول تعزيز العمل الاجتماعي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعية هشاشة، إن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها الحثيث نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا يعكس الإرادة الراسخة لجلالته في تعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت السيدة بن يحيى بهذه المناسبة على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي، وكذا تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتحسين نجاعة العمل الاجتماعي. ببني ملال تم تقديم 8 مشاريع منتقات بجهة بني ملال خنيفرة في إطار النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك خلال لقاء تواصلي خصص للتعريف بالمبادرات المستفيدة وأهداف هذه الآلية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء. نادية الأحمر في المتابعة.
5: هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة بحضور المكلفين الإقليميين بخلايا التنسيق والتتبع وممثلي هيئات المجتمع المدني حاملة المشاريع، شكل مناسبة لتقديم المشاريع المنتقاة بالجهة والتعريف بأهداف الصندوق ومرتكزاته. هذا واستفادت من دعم الصندوق على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 8 مشاريع تحملها جمعيات من المجتمع المدني تتوزع على إقليم خريبكا، بخمسة مشاريع تقودها جمعيات السعادة للتنمية وأصدقاء الطفولة والشباب وسحابة الخير ونور للتنمية والتكافل ومواطنة للمرأة والطفلة. كما تشمل المشاريع المنتقات مشروعين بإقليم زلال لجمعيتي انطلاقة للفنون والبيئة والثقافة بأفرارة، وتوسل التنمية المحلية لغياب إمليلة دمنات فضلا عن مشروع لجمعية آنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بإقليم خنيفرة. وعلى الصعيد الوطني أسفرت النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عن انتقاء 107 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 19.21 مليون درهم، ساهم فيه الصندوق بمبلغ 13.42 مليون درهم.
4: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الداخل، حيث فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهرة بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت أشغال دورته 14 مساء أمس. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. المزيد في تصريح كل من زين العابدين، شرف الدين مدير مهرجان الفيلم للداخلة، وخلود البطيوي ممثلة.
1: احنا في ختام فعاليات الدورة 14 من مهرجان الدولي للفيلم، سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية. وكنظن بأن الدخلة كتستاهل هذا الموعد يكون سنوي ويكون قار ومن يعني يزداد رونقا من دورتين إلى أخرى.
3: هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل. هذا العمل كان فيه بزاف ديال ليكوت وبزاف ديال الحب وبزاف ديال التلقائية، وكنظن أن لا الجمهور ولا لجنة التحكيم حسوا بهذه الأشياء هذه، كانت من خلال الأداء ديالنا ومن خلال الفيلم ككل.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة 10 من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
4: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
3: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
5: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحة من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومة محلية ديال الخبراء وديال الشركات الناشئة وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكية، كنسمعوا بركان مدينة ذكية، بن قرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير. إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
6: كازابلانكا
3: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج، أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة. إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي. والبداية من الجديدة، التي تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية. وانتقالا إلى تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، والذي أفاد بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية، ومن شأن تعميمها جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار وإحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمليات الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائد الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جميع نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
8: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر ماي حرارة على مستوى العالم، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر ماي أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل معدلات حرارة قياسية جديدة في كل من بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال خلال الشهر الماضي، بعدما دفعت كتلة هوائية دافئة قادمة من شمال أفريقيا درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في أنحاء واسعة من غرب أوروبا. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا.

0: مقعد أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
1: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
5: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
4: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
6: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
4: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخة رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما

ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي، حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية، زاكو، طاطا، أسازاك، سمارة، بوجدور، أوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيجيجا اليوم الخميس من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة يدخل الأرغيفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحياناً وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن، بينما تحت